0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

شرط السلام والحب يسري ورسول الإسلام يدني شروقه وعلى شاطئ الزمان تبدت سحب الغدر والشرور الطليقة ورسول

جند ربي تزف من ينصرونه. نصر الله في السماء محمد، نصر الله في السماء محمد، نصر الله.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: مهمة علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@الراديو-90 90.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية مع تحسين جميع الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين، موجها سيادته بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزير المالية لاستعراض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025-2026 والعام المالي 2026-2027. وخلال الاجتماع وافق الرئيس السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن تم فاتورة خدمة الدين. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف التعاون الدولي بالنظر إلى دوره الحيوي في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لمتابعة الإجراءات والموقف التنفيذي للتمويلات التنموية للمشروعات المختلفة بالشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئة الدولية. في إطار حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم والمساندة للجمهورية اللبنانية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس، قدمت مصر شحنة جديدة من الأدوية تبلغ حمولتها نحو 10 أطنان، وذلك دعما للقطاع الصحي اللبناني. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي استقبلت حنان مجدي محافظة الوادي الجديد لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم جهود التنمية بالمحافظات وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية. رياضيا، النجم الانجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الالماني توج بجائزه الحذاء الذهبي الاوروبي لعام 2026 بعد تصدره قائمه هدافي الدوريات الاوروبيه الكبرى. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجه الحراره في القاهره الان 24.
0: الدقيقه الاولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك لإنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟
1: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير، صباح الهنا والفل والسعادة، وأهلا بالصبحوية وحلقة جديدة من صباحكم وطرحك على راديو 90-90 FM. أنا أحمد يونس من دلوقتي ولمدة ساعتين. النهاردة عندنا حاجة مهمة جدا جدا جدا، عندنا خدوني معاكم. ايه خدوني معاكم؟ دي الرحلات الحلوة لإسعاد الغير، رحلات واحنا قاعدين في مكاننا كده بنفرح بيها الناس، بنفرح بيها كل أهلنا الطيبين والمستحقين في حاجات كتير تعودنا عليها مع دخلة رمضان، تعودنا عليها مع قرب العيد، تعودنا عليها مع دخلة المدارس. فإذا خدوني معاكم النهاردة هتكون خاصة أكتر بشنط المدارس والأدوات المدرسية علشان ولادنا والأطفال في الأسر المستحقة. احنا عندنا قاعدة بيانات كبيرة جدا، هنتكلم عن التفاصيل دي كالعادة. صحصحولي النهاردة كده علشان الموضوع محتاج تركيز. درجة الحرارة في النهاردة في القاهرة 40 والرطوبة عالية عالية عالية، فخلوا بالكم، ربنا يحفظكم يا رب. 40-27 القاهرة، اسكندرية 33-25، الإسماعيلية 40-26، السويس 39-26، شرم الشيخ والغردقة 38-29. صباح الفل، صحصح معانا كده وابدأوا اليوم. وقررنا نبدأ كده بشوية هدوء كده، بس عايزين نركز قوي قوي قوي. النهاردة عندنا خدوني معاكم، النهاردة عايزين نفرح أكبر عدد من الأسر والأطفال علشان يدخلوا المدارس وهم معهم الشنط الجديدة وفرحانين. صباح الفل.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟
1: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: خدوني معاكم
3: مع أحمد يونس.
4: يلا بينا نبدأ على طول بخدوني معاكم قبل أي حاجة، لأن احنا بيبقى عندنا حلقات خاصة كده كل مدة بيبقى ليها أسباب خاصة بيها، زي النهاردة. حلقة النهاردة دي فايدتها مهمة جدا، إن احنا الحلقة دي هنجيب وهنشارك مع بعض بأكبر كم من شنط المدارس للأسر المستحقة، للأطفال اللي في الأسر دي، الأسر المتعففة اللي مش سهل إن حد يوصل لها. احنا الحمد لله كل مدة بيبقى عندنا قاعدة بيانات كبيرة، وبنتعاون طبعا مع مؤسسات ليها إشهارها وكبيرة وبتدينا قاعدة بيانات، فبيبقى الموضوع مضمون. واهم ما في الموضوع، احنا لا بنصور حد ولا بن حد بص يا حاجه وبص يا استاذ ولا الكلام ده خالص، الحاجه بتروح للاسر المستحقه، معززين مكرمين، حتى يعني اللي بيروح يوديها ممكن يبقى فرد واحد وبيروح يسلمها ويمشي في هدوء وفي صمت. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا يعني عمالين بقالنا كام يوم كده نسال، فجبنا متوسط الشنطه اللي هي المعقوله، يعني اللي هي مش الرهيبه، يعني في ب400 وفي ب500، يعني شنطة معقولة ان شاء الله تأدي الغرض يعني. وهنجيب الشنطة اللي هي الكبيرة عشان تعيش مش سنة واحدة وخلاص. طيب يبقى احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا بنتكلم في متوسط شنطة، قلنا 400 500، ما بين كده وما بين كده هنجيب في المعقول ده. احنا عايزين نجيب بقى اكبر عدد من الشنط، لان الاطفال كتير من الاسر المستحقة. طب انا يا يونس هعمل ايه؟ انت حضرتك دلوقتي هتبعت لي على واتساب الراديو 90 90 اللي هو 010 490 90 4، هتقول لي يونس انا هشارك بكذا، بس مش هتعمل اي حاجه اكتر من كده، ولا الرقم ده رقم تبرعات، ولا احنا جهز جمع تبرعات، ولا الكلام ده خالص. احنا بناخد الرساله بتاعت حضرتك وبنتواصل معاك ونعرفك كل الطرق عشان تتم المشاركه بتاعتك. يبقى كل اللي بيسمعني دلوقتي هيقول لي يونس انا هشارك، يعني هنتعامل مثلا ان هي شنطه ب 500، تقول لي يونس انا شارك بشنطه، شارك بشنطتين، بثلاثه، ب10 شرط. هنشتغل في الموضوع ده النهارده وبكره كده ان شاء الله، علشان يعني عايزين نكفي عدد كبير من الولاد والبنات. فيلا يلا، مزاد الخير والسعاده ومزاد الفرحه بتاع الصبحويه يبدا، وكل واحد يبعت لي دلوقتي على 010 490 90 4، تقول لي يونس انا هشارك بشنطة باتنين بتلاتة باربعة. الشنطة احنا اتفقنا خلاص ان هنقول متوسطها 500 جنيه. تليفون اخره انا مش هقول اسامي برضو عشان الحاجة تبقى كده في الخفاء، بس انا بقول اسامي عشان الارقام كده نشجع بعض. هشارك ب10 شنط من تليفون اخره 26، بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. هشارك بشنطة من تليفون اخره 2 3 2. هشارك ب10 شنط من تليفون اخره 111. يلا بينا، دي البداية ولسه يلا نعلي على بعض في الجدعنة. يلا بينا يا صبحوية. رقم الواتساب هو 010 490 90 4. ابعت لي قول لي هشارك بشنطة باتنين بتلاتة باربعة زي ما تقدر، واحنا هنتواصل معك. مش مطلوب اكتر من انك ده، هتلاقي استاذة نوران ايمن رئيس تحرير البرنامج بتكلمك على طول وبتدردش معاك في كل التفاصيل. هشارك بشنطتين من تليفون اخره 440. هشارك بست شنط من تليفون اخره 20. انا بحب الحلقات اللي فيها الخير دي، بتحسسني ان رمضان قرب 6 شهور خلاص. هشارك بشنطة من تليفون اخره 888. هشارك بشنطتين من تليفون اخره 11. عايز اشارك بشنط في المدارس، هي قيمه الشنطه كام؟ قيمتها 500 جنيه. ابعت لي حالا على واتساب الراديو 90 90 010 490 90 4، قول لي هشارك بشنطه ب2 3 4، واحنا هنتواصل معاك يا باشا. صباح الفل.

هشارك في شنط المدارس باربع شنط من تليفون اخره 14، هشارك في شنط المدارس بشنطتين من تليفون اخره 3-0، هشارك في شنط المدارس ب10 شنط من تليفون اخره 66، هشارك في شنط المدارس بشنطه بس يا ريت تكون للكي جي بالذات عشان الله يرحمها احسن اليها، عشان بنتي كانت في كي جي الله يرحمها يا رب ويرحمها ويصبرك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك يا رب ان شاء الله. هشارك ب10 شنط من تليفون اخره 70، هشارك بشنطتين من تليفون اخره 17، هشارك بشنطتين من تليفون اخره 440، هشارك ب10 شنط دي قلناها تقريبا اللي هي اخره 826، هشارك يا يونس بس مش فاهم ممكن التفاصيل. بصوا احنا كالعاده مع دخله المدارس احنا بنعمل مبادره كده وحمله شراء شنط المدارس لاسر كتير مستحقه، والاطفال بتبقى عايزه تدخل المدرسه بشنطه جديده زي اولادنا، حقهم واحنا دورنا، ده مش تفضل منك ولا مني ولا اي حاجه، احنا ده واجب علينا ان احنا نعمله. ما هو لازم الناس تشيل بعضها في الظروف واللخبطه وفي اي حاجه وفي ارقى الدول الناس بتشيل بعض، فالناس للناس في الاخر يعني. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا عرفنا جبنا متوسط سعر الشنطه 500 جنيه، فشوف انت عايز تشارك بشنطه باتنين بتلاته، هتبعت لي على واتساب الراديو 9090 دلوقتي 010 490 4، هتقول لي انا هشارك بكذا بس، واحنا هنكلمك ونتواصل معاك علشان احنا بنتواصل مع مؤسسات وجمعيات هي اللي بتوصلنا بالاسر المستحقه. فمش مطلوب من حضرتك غير انك بس تبعت لي على الرقم 010 490 4 وتقول لي انا هشارك بكذا. اكسير السعاده، دكتور ستيفن كوفي كان عنده مبدا اسمه بنك المشاعر، وهو رائد المبدا ده، واتكلم عنه في كتاب العادات السبع للناس الاكثر فاعليه. الموضوع ببساطة حسب وجهة نظره إن في علاقات كتير بتربط الناس ببعض، زي الصداقة والحب والأخوة والأبوة والأمومة وحب الخير والجواز وغيرها من العلاقات الإنسانية المختلفة، والرابط المشترك بين كل العلاقات دي هو سماه بنك المشاعر. أول ما بتبدأ أي علاقة من أي نوع مع أي حد، أي علاقة إنسانية، بتبقى كأنك فتحت حساب في البنك ده. العملة اللي بيتم استخدامها في بنك المشاعر هي الاحترام، التقدير، الوفاء بالوعود، الصراحة، تحمل المسؤولية، الاهتمام، التسامح. وكل ما رصيدنا في البنك ده بيزيد، كل ما علاقتنا بالشخص التاني بتبقى مستقرة أكتر، والثقة ما بيننا بتزيد، وده بيظهر لما حد من الطرفين يغلط بأي شكل في الطرف التاني في حقه، فالرصيد بيغطي الخسائر دي. بس برضو دكتور ستيفن قال لنا خلي بالك أو هتفضل تسحب من رصيدك من غير إيداع، وإلا في يوم الأيام هتلاقي رصيدك صفر،

وبناء عليه الحساب هيتقفل والعلاقة هتبوظ. في علاقات رصيدها عمره ما بيخلص، لأن طول الوقت الطرفين عمالين يحطوا، ده أنا بودع في حسابي وده بيودع في حسابي، رصيد رصيد رصيد رصيد، بكلمة طيبة، رصيد بطبطبة، رصيد بوقوف في ظهري، رصيد بإني أراعيك وتراعيني، رصيد إن أنا أجبر بخاطرك وتجبر بخاطري. في علاقات تانية السحب فيها بيكون على المكشوف، مفيش رصيد يغطي ولا غلطة واحدة، وعشان كده ما بتستمرش، وحتى لو استمرت بتكون علاقات فاشلة، علاقات سامة متوترة، وده في كل الأنواع من العلاقات الإنسانية حتى زمالات الشغل. كثير السعادة بيقولك خليك حريص أن يكون لك رصيد كبير في حسابك الموجود في بنك المشاعر عند كل حد تعرفه. اشحن رصيدك بكلمة، بابتسامة، بمجاملة، بطبطبة، بإننا نقلل الكلام اللي بيوجع، بالسؤال والاهتمام، وإننا نعرض المساعدة في كل وقت وفي كل لحظة، بتخصيص وقت للناس اللي يهمونا مهما كان الوقت بسيط جدا بالنسبة لهم هيبقى كبير جدا، بجدعنتك ووقفتك جنبي، رصيدك في البنك بتاعك والحساب بتاعك عمال يبقى مليونير مليونير، كل ده هيخلي دايما رصيدنا كبير قوي في بنك المشاعر والرصيد ما بيخلصش. اعتقد ان الواحد ممكن يقدر يعمل ده بحاجة بسيطة جدا دلوقتي. تعالوا نزود حساباتنا البنكية في بنك المشاعر مع الناس كلها، ان احنا نبعت للناس نصبح عليهم، نبعت لحد صباح الخير، يومك حلو، عايز بس اقولك شكرا، مش لازم شكرا على سبب بس شكرا، اقعد بقى فكر بينك وبنفسك انا بشكرك عليه، انا بشكرك وخلاص، علشان انت وجودك اصلا في حد ذاته ده حاجة عظيمة جدا في حياتي، فالموضوع ده عظيم جدا. وبنك المشاعر ده كلنا عندنا البنك ده، مش يعني مش حاجة غريبة يعني، ولكن احنا محتاجين كان حد بس يحط ايدنا كده على الموضوع علشان نعرف نشحنه، نشحن الرصيد بتاعه، فتعالوا نشحن رصيدنا اكتر من كده كمان. صباحكم جميل، صباح الفل.

0: ومضحك is still on. Never miss a moment.
1: امبارح تم اعلان الحدود الدنيا للمرحله الاولى من التنسيق، وكانت كالتالي: طب بشري حد ادنى 94.6%، طب اسنان 93.8%، علاج طبيعي 92.34%، صيدله 92.3%، خلينا نخلص يعني، الهندسه 86.41، اقتصاد وعلوم سياسيه 89.38، ألسن 87.3%، اعلام 89.9%، الاثار 80.31%. ان شاء الله ربنا يوفق كل الاولاد والبنات. ودي الحدود الدنيا للمرحله الاولى من التنسيق. تعالوا نرجع لخدوني معاكم ومشاركات في الشنط المدارس للولاد والبنات من الأسر الطيبة، أهالينا اللي ليهم أفضال علينا، ولازم كلنا نعمل ده ونفرح الناس على قد ما نقدر. في شكرا على برنامجك اللي بيحب، والله العظيم اقسم بالله الرساله دي عظمه عظيم، شكرا، ده انا اللي شكرا ليك والله، والله العظيم انتوا تعرفوا انتوا بتعملوا ايه بس معايا، يعني دي حاجه كده ليه. انا هشارك ب 10 شنط من تليفون اخره 70، تمام. هشارك ب بسم الله انا تهت هشارك ب 6 شنط من تليفون اخره 510، هشارك بشنطه من تليفون اخره 29، هشارك هشارك اهو بالشنطة من تليفون اخر 29 قلناها اهو، ده بيتهيألي هشارك بخمس شنط اهو، بس يرجع والله انا اسف، من تليفون اخره 070. يلا بينا، عايزين نشارك كلنا في محطات السعاده، في اسعاد الولاد والبنات اللي مش عايزينهم يبقوا حاملين الهم، ونفسي اروح المدرسه بشنطه جديده. او حقه، هو طفل في الاول وفي الاخر، هو طفل، يعني فكره ان احنا نفرح طفل بدخول المدرسه بشنطه جديده دي كبيره قوي وعظيمه قوي قوي، يعني زي ما انا كل واحد فينا حريص على انه يجيب لاولاده الشنطه دي او شنطه السنه اللي فاتت يوضبها له كده ويروح بيها، تمام. احنا عايزين نفرحه، وعايز اقول لكم ان احنا كل سنه بناخد قاعده بيانات جديده، يعني اللي خدوا السنه اللي فاتت غير السنه دي، عشان متفقين مع الاولاد وبيتقال لهم حافظوا عليها عشان تبقى معاكم اكتر من سنه. فيلا عايزين كلنا نشارك في العمل الحلو ده، مزاد السعادة، على واتساب الراديو 9090. هتقول لي أنا يونس أنا هشارك بشنطة باتنين بتلاتة أربعة، هي قيمة الشنطة متوسطة 500 جنيه. فواتساب الراديو 9090 010-400-9090-4، أقول كمان مرة 010-400-9090-4، هتبعت لي تقول لي يونس هشارك بشنطة باتنين بتلاتة أربعة، وهكذا زي ما انت عايز. بعدها هتقوم استاذه مروان رئيس تحرير البرنامج هتكلمكم على طول وتعرفك كل طرق التواصل، بس اهم حاجه لازم تبقى مطمن قوي، احنا ما بنصورش حد، مفيش حد بيتعرف، يعني هي بتروح كده عارفه طريقها، مفيش الكلام ده خالص. يلا بينا، عايزين نعلي على بعض في الخير.

انا هشارك بعشر شنط من تليفون اخره 3 ساعات، هشارك بخمس شنط من تليفون اخره 3-2، هشارك بشنطتين من تليفون اخره 4-4-3، هشارك بشنطتين من تليفون اخره 7-8. والله العظيم انتوا ناس عسل، والله العظيم. 10 شنط من تليفون اخره 3 ساعات، 5 شنط من تليفون اخره 4-3-2 4-4-3، شنطتين. شكرا ليونس وفريق برنامج صباحك ومطرحك. انتوا له انتوا بتعملوا كل حاجه، وانا لو يعني ابقى بطولي هكلم نفسي في الاخر. يعني عايزين فرح الناس اكتر. احنا النهارده الساعتين كده احنا فقراتنا موجوده، بس الدنيا رايحه اكتر ناحيه ولادنا، ولادنا المصريين، ولاد بلدي، ولادي، ولادك، اللي عايزين كلنا نقف في ظهرهم. عايزين يدخلوا المدرسه حقهم هم معاهم شنطه جديده، يعني زي ما بيعيدوا حاجات بسيطه جدا، يعني مش هتفرق معاك ومعايا حاجه، وهتفرق معانا حاجه بسيطه، بس هتفرق عندهم حاجه كبيره جدا. يعني في كام رساله جولي، ما تقلقوش والله. يعني في رسائل من حد كان حد بيقول انه محتاج شنط. يا جماعه انتوا ده امر واجب النفاذ. احنا عايزين نجمع اكبر عدد من الشنط عشان تروح لكل اهلنا المصريين، ولادنا، اطفال، حبايبنا، زي ولادنا. يعني مش زي ولادنا، هم ولادنا الحقيقه. فزي ما ابني جاله شنطه وبنتي جالها، او كان معاهم شنطه ومحافظين عليها حلوين كده وبابا وماما، احنا عايزين نشتري للولاد برضو شنط لاهلنا المستحقين. احنا محتاجين نقف ظهرهم. هتعمل ايه؟ هتبعت لي على واتساب الراديو 9090 دلوقتي 010-490-904 010-490-904. قيمه الشنطه 500 جنيه. قول لي بقى انا هشارك بشنطه باتنين بتلاته وزي ما تقدر. قوم ايه بقى؟ قوم ايه بقى هيحصل بعد ايه؟ هتقوم استاذه نوران ايمن على طول تكلمك يا باشا ويا استاذه، وتتواصل معاك علشان نعرفك كل طرق المشاركه، علشان احنا بعد كده هنوصل الحاجات لولادنا الأوامير القطائط. طيب حد بيسأل، كام بيسأل سؤال حلو قوي، بيقول يونس طب انتوا بتسلموها ازاي؟ احنا الاول بيبقى معنا قاعدة البيانات من المؤسسات، وبيتم من خلال مؤسسة، يعني احنا في مؤسسة كده بنتعامل معاها مهتمة قوي بأطفال مستحقين قوي قوي قوي. بس بنعمل حاجة لطيفة جدا، احنا مش بيبقاش عايزين فكرة ان احنا حد يروح يخبط ويدي والكلام ده، لا، احنا بنعمل حاجة لطيفة جدا. احنا بنعمل حفلة وبنعمل مسابقات واسئلة، وكل طفل من الاطفال بيبقى معزوم في الحفلة دي، وجايزة اجابته على الاسئلة شنطة المدرسة. بصوا بقى على كمية السعادة والتنطيط والفرحة، وفي الاخر هو عارف خد الشنطة كده بمجهوده، يعني بتعبه. فاحنا بنحاول والله دايما ان احنا نخرج من الحته النفسيه اللي احنا ما بنحبش حد يتحط فيها ابدا. ما يلا 010-490-904، ابعت لي قول لي هشارك بشنطه باتنين بتلاته باربعه، وهكذا وهكذا وهكذا. انا عايزكم تغنوا بقى، سيبكم شويه كده في كاريوكي صباحكم مطرحك، نفصل بقى شويه على ما يجي اكبر عدد من المشاركات وارجع لكم تاني. غنوا مع الهضبه يلا.

0: داخل الشباك مع أحمد يونس.
1: النهاردة عيد ميلاد الفنانة الجميلة نجاة الصغيرة، وهي من مواليد 1938 واسمها الحقيقي نجاة محمد كمال البابا، وهي من مواليد من أشهر رموز الغناء والموسيقى العربية. طبعا يا أخت السندريلا الفنانة الراحلة سعاد حسني، نجاة بدأت تغني من وهي عندها 5 سنين في تجمعات العيلة، وبدأت تظهر مرة في مرة، وأول فيلم ليها كان عندها 8 سنين وهو فيلم هدية، ولما بقى عندها 19 سنة بدأ أخوها الأكبر عز الدين حسني يدربها على حفظ أغاني كوكب الشرق أم كلثوم. النهاردة عيد ميلاد قيثارة الغناء العربي نجاة الصغيرة، بنقول لها كل سنة وانت طيبة وربنا يديك الصحة وطول العمر. تعالوا نسمع عيون القلب سهرانة، فاقفل الشباك، شوية سلطنة كده لايقين على الحلقة الرايقة دي.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية مع تحسين جميع الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين، موجها سيادته بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزير المالية لاستعراض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025-2026 والعام المالي 2026-2027. وزارة الداخلية تفتح غدا باب قابل طلبات التقدم لأداء فريضة الحج ضمن قرعة الوزارة لموسم الحج الجديد، وذلك في جميع مراكز وأقسام الشرطة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية. مصر تعرب عن خالص تعزيها لجمهورية كولومبيا حكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عنه خسائر في الأرواح والممتلكات، وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع جمهورية كولومبيا في مواجهة تداعيات هذه الكارثة. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي عقدا اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كرت الخدمات الحكومية الموحد وبحث آليات تطويرها وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها. رياضيا، مطار القاهرة الدولي استقبل اليوم بعثة منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2008 قادمة من رومانيا بعد حصد المركز الرابع لأول مرة في التاريخ ببطولة العالم بعد الخسارة أمام الدنمارك بنتيجة 19-23 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة التي أقيمت برومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

0: عايزين ايه؟
1: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
2: نجحنا بس الجامعه ايه؟
3: طبعا الجامعه المصريه للتعلم الالكتروني الاهليه،
2: فيها تخصصات مطلوبه في سوق العمل،
3: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعه فيها منح بتوصل ل 100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبه. الجامعه ليها 14 فرع في 13 محافظه داخل الجامعات الحكوميه، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا،
3: رقمهم 16541،
4: الرقم الضريبي 530-638-312.
5: في اماكن بتروحها عشان البحر، وفي اماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام ابراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.
6: وأنا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف أشوف شغلي واقف أبربش بعنية وعملت لي

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: الواحد عايز حاجة الصبح تفوقه كده. ممكن افهم حضرتك بتعمل ايه؟
4: ايه ده؟ يونس انت جيت؟
5: انا جيت انا جيت انا جيت يا اللي

0: صباح الخير من جديد، انت معانا في صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري لهذا الصباح مع زميلنا العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الهنا.
1: صباح الورد والياسمين استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
0: اخبارنا مروريا ايه النهارده يا صديقي الغالي؟
1: انا حابب اطمن سيادتك استاذ احمد والساده المستمعين الكرام ان محافظات الوجه البحري والجبلي والمحافظات الساحليه ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه في نطاق المحافظات المجاوره، كمحافظه الاليوبيه بدات تتوافد بعض الاحجام في اللي جاي من منطقه الزراعي، منطقه كفر ابو جمعه وسنديون ومناطق اليوبي متجه لمدخل شبرا الخيمه وميدان المؤسسه. عشان كده اللي جاي من محافظات اقاليم الوجه البحري بيفضل يستخدم محور بنها الحر، قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي عدا بعض الكثافات اعلى منطقه الخصوص والمرج واعلى مناطق بسوس والبرج. الاتجاه الاخر من الدائري بتقابلنا بعض الكثافات اعلى مناطق البساتين وبعض الكثافات المرتفعه. معانا النهارده اعلى نفق السخنه اعلى الدائري اللي جايه من المعادي متجه لمناطق التجمع. عشان كده اللي خارج من مناطق المعادي ومتجه لمناطق القريه الجديده والتجمع هنروح نستخدم محور حسب الله الكفراوي ونطلع منه على محور سميره موسى ونكمل على كوبري عمر سليمان او نكمل على كوبري 90 الجنوبي، وبكده احنا خففنا كل الاحجام المريه اعلى نفق السخنه اعلى الطريق الدائري. بعض الكثافات في نطاق محافظه الجيزه امام محطة متر المنيب هيفضل اللي جاي من طريق الصعيد نستخدم طريق ابو النمرس. لنطاق محافظة القاهرة اعلى منطقة الحدايق القبة بعض الكثافات المرية اللي نازل على مناطق مدينة نصر واعلى كوبري حلمية الزيتون المتجه لمصر الجديدة هروح نستخدم كوبري سراي القبة. مطلع كوبري السندبات في صلاح سالم بتقابلنا بعض الكثافات شوزيف تيتو المتجه للكلية الحربية، هروح نستخدم النهاردة محور عبد الحميد بدوي او جسر السويس وكوبري اكتوبر و15 مايو احجامهم متوسطة. هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهره والجيزه والكورنيش الاحجام عند منطقه الساحل، هنروح نستخدم النهارده محور شارع شبرا او هنستخدم امتداد احمد حلمي. عدا ذلك الحركه المريه بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
0: شكرك يا صابر وصباحك جميل وزي العسل.
1: صباح الخير. صباح
0: انت لسه معانا صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. موعدنا دايما من الحد للخميس من الساعة 7 ل 9 صباحا. هنرجع بعد تو ليت وإليانا علشان نتكلم عن حملتنا لشرطة المدارس للولاد. يلا

لو لسه فاتح الراديو في ساعتنا الثانيه وما تبعتناش في الساعه الاولى، الساعه الاولى اطلقنا مبادره لشراء شنط المدارس لاولادنا ولاد اهلنا المصريين الطيبين، لشراء شنط المدارس للاسر المستحقه. احنا سالنا ودورنا وجبنا متوسط شنطه في 400-500، فقلنا هنجيب اللي هي هم 500 جنيه. عايزين نشتري اكبر عدد من الشنط للولاد علشان يفرحوا بدخول المدارس، ما بين اطفال في دور رعايه، ما بين اطفال في اسر يعني مستحقه وما حدش يعرف عنهم حاجه، ولكن في مؤسسات الحمد لله بنتعامل معاها عندها قاعده بيانات مهمه وكبيره وبتدلنا على الاطفال مش في القاهره بس، لا في محافظات كمان والله. فعايزين يلا بينا نعمل مزاد كبير ونجمع مع بعض اكتر. اسف جدا. أكبر عدد من الشنط علشان ولادنا مع دخلة المدارس يكونوا مطمئنين وفرحانين بأن في معها شنطة جديدة. طب يا يونس هنعمل إيه؟ بص يا سيدي، إحنا قيمة الشنطة 500 جنيه. أنت هتبعت لي على واتساب الراديو 9090 اللي هو رقمه 010-490-904، هتقول لي يونس أنا هساهم بقيمة شنطة 2-3-4 العدد اللي حضرتك تختاره أو تختاريه. قيمة الشنطة زي ما قلنا 500 جنيه. بعد ما بتبعت الرسالة دي أستاذ نوران أيمن رئيس تحرير البرنامج بتكلمك وتعرفك كل الطرق وبتعرفك كل التفاصيل للمشاركة. يعني احنا تاني احنا مش جهة تلقي تبرعات ولا الرقم ده ولا اي حاجة، احنا همزة الوصل علشان نوصل الحاجة لأهلها المستحقين المصريين. طيب حاجة كمان، احنا ما بنصورش حد، منزلش صور لأي حد ولا الكلام ده خالص. احنا بنعمل حاجة حب حضراتكم تكونوا عارفينها، احنا بنجمع الولاد وبنعمل يوم زي فان داي كده بسيط، وبنعمل لهم مسابقة ودي بتبقى قاعدة البيانات اللي عندنا لما بيبقوا من دور مثلا رعاية وبييجوا كلهم، وبنعمل لهم مسابقة وأسئلة، وبعد وكل واحد لما يجاوب على الأسئلة بيتسلم الشنطة بتاعته كجائزة للسؤال، فاهمني؟ ومفيش بقى تصوير ولا حاجه برضه، هم بيحتفلوا ومبسوطين وبياكلوا ومش عارف ايه. ودلوقتي جه معاد فقره الاسئله، فالاسئله بتتسال وكل واحد بيجاوب على السؤال، فبنخليه يجاوب، يعني هيجاوب ملوش اختيارات غير انه يجاوب، ويجاوب ويحصل على الشنطه بتاعته. اما بالنسبه للاسر اللي في البيوت فالحاجات بتروح لها لحد عندها، حد بيروح في هدوء من غير دوشه ومن غير زحمه. يعني يلا بينا، عايزين بقى كلنا دلوقتي في مزاد السعاده، كله يشارك بقى. تاني هقول لك ازاي، هتبعت لي على رقم الواتساب 010-490-904 تقول لي يونس انا هشارك بقيمه شنطه باتنين بتلاته باربعه بهكذا. يعني الواتساب هو 010-490-904، قيمه الشنطه 500.

عني.

شارك في من تليفون اخره 8-6 بشنطه. حاضر، لما استاذ هارون تكلمك قولي لها ان انت عايزه تحضري اليوم بتاع الفان داي بتاع الاطفال. طبعا يا ريت، احنا نتشرف. كمان في كمان هشارك بشنطتين من تليفون اخره 4-2-2، هشارك باربع شنط من تليفون اخره 8-4-1، هشارك بخمس شنط مدارس للاطفال من تليفون اخره 66، عايز اشارك بشنطه لاطفال بس تروح لدار رعايه. حاضر عينيا، من تليفون اخره 76، هشارك بشنطتين مدارس من تليفون اخره 478، هشارك بشنطتين من تليفون اخره 21، هشارك بشنطه مدرسيه من تليفون اخره 488. يلا بينا، مكملين الجدعنه ومزاد السعاده لاسعاد الاطفال مع دخله المدارس. ولادنا المصريين عايزين، واهالينا الطيبين عايزين نفرح الولاد بدخول المدارس. يلا بينا. قيمة الشنطة المدرسية متوسطة 500 جنيه، فهتبعت لي دلوقتي عشان النهاردة نلحق بسرعة ندوس ونكمل على طول. 010-400-9090-4 ده رقم الواتساب الخاص براديو 9090، كلها هتبعتولي هتقولي يونس أنا هشارك بشنطة 2-3-4 وهكذا يعني، وإحنا هنتواصل معاك على طول. نوران هتكلم حضرتك رئيس تحرير البرنامج وهتقولك كل التفاصيل. صباحكم جميل وصباحكم خير، واكيد الواحد ما بيحسش بفرحه كده غير لما يبقى الحقيقه حاسس انه بيعمل حاجه تحسسه انه ليه لازمه كده، ليه قيمه. فالواحد بيتعلم دايما كل حقيقه. صباح الفل.

0: 90 اف ام.
1: يا صباح الرعب على المقيمين خارج مدينة الرعب المحافظة على فروق التوقيت. درجة الحرارة في الظل 25، وده كويس للزواحف واحتمال

مشاركات الحمد لله كتير شنط مدارس الأطفال وكله عايز يكون سبب في فرحة الأطفال، ربنا يجعلكم سبب دايما في كل حاجة حلوة. هشارك بشنطتين من تليفون آخره 33، عايز أشارك بخمس شنط من تليفون آخره 66، عايز أشارك بشنطة واحدة من تليفون آخره 41، عايز أشارك بأربع شنط من تليفون آخره 84، هشارك بشنطتين من تليفون آخره 99. ممكن تفهمونا ده إيه؟ حاضر دايما نعيد تكرار عشان أحلى شطار في الدنيا. احنا مع دخلة المدارس دايما بنعمل مبادرة كده ان احنا عايزين نشتري اكبر عدد من شنط المدارس ونوصلها لولادنا في الاسر المستحقة المصرية، ولادنا ما بين اسر في البيوت وما بين اطفال في دور الرعاية، فبنشتري اكبر كم من الشنط مع بعضنا كده ونوصلها ليهم. بتبقى عن طريق حاجتين، الحاجة الاولى هو كل ده اصلا بالتعاون مع مؤسسات ليها اشهارها وتمام، يعني بيتم من تحت مظلتها. يعني الداتا او قاعدة البيانات هما بتبقى معاهم، فبنروح للأسر البيت اللي هي الأسر المتعففة اللي في البيت. تمام. وبالنسبة للأطفال اللي في دور الرعاية بنعمل حاجة زي فان داي لطيف وبسيط جدا، بنجيب الولاد ونعملهم حفلة وبنعمل مسابقات للولاد وأسئلة، وكل ولد بيجاوب بياخد الشنطة بتاعته كجائزة للإجابة. بس بنبقى طبعا عارفين ده محتاج شنطة ايه وده شنطة ايه، فعارفين كل التفاصيل عشان ده اعدادي ده ابتدائي وهكذا يعني. فالناس اللي مشاركانا لو عايز انت كمان تعلي عليهم في مزاد السعادة ونفرح ولاد اكتر واكتر وبنات اكتر واكتر، ابعت لي دلوقتي على واتساب راديو 9090104، قول لي انا شارك يا يونس بشنطة باتنين بتلاتة باكتر زي ما تحب. قيمة الشنطة 500 جنيه، كل اللي هتعمله هتبعت لي بس رسالة على واتساب 010-400-9904 تقولي أنا هشارك بكذا، وإحنا هنتواصل معاك على طول. أستاذ النوران رئيس تحرير البرنامج هتكلمك على طول على طول على طول وتقولك كل التفاصيل علشان تبقى مطمن. في ناس طلبت تحضر اليوم الترفيهي بتاع الأطفال اللي هنعمله ده، ياريت. أنا يعني إحنا دايما أي حاجة بتتعمل بنقول يعني عايزينكم موجودين فيها لأن أنتوا أصحاب الفضل في الأول وفي الآخر. لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 99. جاءنا رسالة، أنا هشارك بشنطة من تليفون أخره 880، ما تقولش اسمي، من تليفون أخره 12، لا إحنا ما نقولش الأسامي لا تقلق، السواء بيبقى مظبوط. هشارك من تليفون أخره 369، وصل يا صديقي العزيز أو يا أميرة، يو أنا قلت الأسامي. زكي زكي زكي ثلاثة زكي، يلا أنت كمان وأنت كمان علوا على بعض في الخير والفرحة، خلينا نفرح أكبر عدد.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز، الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الاسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، او عيش اصالة المذاق الايطالي مع لولي فيتو في نايا باي. اشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي اقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
3: قبل ما ترد
2: انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءة اقوى ثابتة من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.
4: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
6: صباحك 90-90
7: إكسير السعادة.
8: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
9: قبل ما نمشي عايزك تركز معايا في الكلمتين اللي هنقولهم دول. لو ما تبعتناش الساعة الأولى ركز بقى، ركز، ولو تبعتنا الساعة الأولى ركز برضو. دكتور ستيفن كوفي كان عنده مبدأ اسمه بنك المشاعر، وهو رائد في المبدأ ده. اسمه ايه؟ بنك المشاعر. اتكلم عن البنك ده في كتابه العادات السبع للناس الأكثر فعالية، وهو واحد من أقوى الكتب بصراحة في العالم كله. الموضوع ببساطة حسب وجهة نظر ستيفن كوفي ان في علاقات كتير بتربط الناس ببعضها، الصداقة، الحب، الأخوة، الأبوة، الجواز، الأمومة وغيرها من العلاقات الإنسانية، الصداقة، الزمالة، المعرفة حتى. قالك الرابط المشترك بين كل العلاقات دي يسمى ببنك المشاعر. تمام؟ تمام. قالك أول ما تبدأ أي علاقة من أي نوع مع أي حد، أي علاقة إنسانية جميلة نظيفة، بيبقى كأنك فتحت حساب في بنك المشاعر. والعملة اللي بتستخدم في البنك ده، الفلوس بتاعته اسمها ايه بقى؟ اسمها احترام، اسمها تقدير، اسمها الوفاء بالوعود، اسمها الطبطبة، اسمها جبر الخاطر، اسمها الكلمة الطيبة، اسمها تحمل المسؤولية، اسمها الاهتمام، اسمها التسامح. وكل ما الرصيد ده يزيد كل ما علاقتي بالطرف التاني تبقى مستقرة اكتر، وكل ما الثقة بيننا تزيد. بنك المشاعر ده والرصيد بتاعه بيظهر أكتر أكتر لما حد في الطرفين يغلط بأي شكل في حق الطرف التاني، بيلاقي رصيد كبير مغطي الخسائر. غلط؟ لا لا، ما انت ليه رصيد، ليه رصيد عندك، هتتحملني هتسامحني صح؟ بس ستيفن كوفي قالك ايه؟ خلي بالك، اوعى تفضل تسحب تسحب تسحب من الرصيد من غير ما تحط بقى انت. ما هو البنوك سحب وإيداع، فلازم يبقى في إيداع. الإيداع بتاعك إيه؟ هو نفس الموضوع، احترام وتقدير ووفاء وصراحة وتحمل مسؤولية واهتمام وتسامح وجبر خاطر. فشوف على قد ما أنت رصيدك أنت بتشحنه بالحاجات العظيمة دي، الطرف التاني برضو شغال شحن. مين هيعلي على التاني في إن حسابه يبقى مليان حاجات من الحلوة دي؟ في علاقات رصيدها ما بيخلصش، ليه؟ لأنه طول الوقت الطرفين عمالين يحطوا رصيد يودعوا في الحساب على حسابي مليون مليار أكتر تريليون. في علاقات تانية بيوصل فيها أن السحب بيبقى على المكشوف، مفيش رصيد يغطي، ومع أول مشكلة العلاقة دي بتتهد وتقع. حتى لو استمرت بتكون علاقة متوترة، زي ما يقولوا عليها أحيانا علاقة سامة، وللأسف موجود منها كتير. كثير سعادة بيقولك خليك حريص أن يكون رصيدك كبير في حساباتك عند الناس اللي حواليك، محتاج رصيدك يبقى كبير عندهم. اشحن رصيدك عندي وعندها وعند الناس كلها بكلمة حلوة، بابتسامة، بمجاملة، بطبطابة، بجبر خاطر، بسؤال، باهتمام، بانك تعرض المساعدة، انك تخصص لهم وقت بسيط حتى، بجدعنة، بوقفة جنبي في موقف انا محتاجك تقف جنبي فيه. شفت بقى انت عمال تشحن تشحن تشحن رصيد يخليني انا احاول اعلي عليك في شحن الرصيد بتاعك. خلي عندك دايما رصيد كبير في بنك المشاعر، خلي رصيدك متجدد، خلي كل لحظة في اليوم الرصيد ده عمال يزيد. أكيد أنا أستاهل أن أنت تشحن رصيدك كويس عندي، وأكيد أنت تستاهل أن أنا أعمل كل اللي أقدر عليه علشان رصيدي عندك يبقى كبير، علشان عارف أن أنا بغلط، وعلشان عارف أن أنا ساعات بأثر معاك، لكن أنا عارف أن أنا ليه رصيد عظيم عندك. شحنوا الأرصدة بتاعتكو أكتر من كده، مالكش دعوة بهم بيعملوا إيه، هم بيقولوا إيه، كمل انت وكمل انتي علشان انت صح. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك، هنتقابل بكرة في صباح جديد. يا رب تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. سلام عليكم، باي باي.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. تعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية مع تحسين جميع الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين، موجها سيادته بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزير المالية لاستعراض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025-2026 والعام المالي 2026-2027. وزارة الداخلية تفتح غدا باب قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج ضمن قرعة الوزارة لموسم الحج الجديد، وذلك في جميع مراكز وأقسام الشرطة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية. مصر تعرض عن خالص تعزيها لجمهورية كولومبيا حكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وما أسفر عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع جمهورية كولومبيا في مواجهة تداعيات هذه الكارثة. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد وبحث آليات تطويرها وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها. رياضيا، مطار القاهرة الدولي استقبل اليوم بعثة منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2008 قادمة من رومانيا بعد حصد المركز الرابع لأول مرة في التاريخ ببطولة العالم بعد الخسارة أمام الدنمارك بنتيجة 19-23 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة التي أقيمت برومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا متضاد.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

اكتر من اللي جاي عشان. وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. وبرعاية إليوس ألترا ليد. وبرعاية الجامعة المصرية للتعليم.

90 حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، عبير اجازة وانا موجود معاك من دلوقتي ولحد الساعة 10 نصحصح ونفوق ونتأكد ان انت فوقت وجاهز كده ان انت تبدأ اليوم او يعني تستمتع بيومك. وحلقة يوم الثلاث، يوم الثلاث دايما اليوم اللي هو ايه في نص الاسبوع، ما بين انك عدى يومين او ثلاث ايام من بداية الاسبوع بالنسبة لك، وما بين انه فاضل يومين على الويك اند والكلام ده كله. يا رب تكون تمام وزي الفل ومستعد كده انك يعني تستمتع بيومك، وايا كان بقى يومك زحمه، في مشاوير، في مشوار خفيف على قلبك او تقيل على قلبك شويه، فتمام ابتسم وخليك متفائل كده ان اليوم يعدي على خير، يبقى سهل وبسيط، ما يبقاش فيه اي حاجه تضايقك او تزعجك ولا اي حاجه كده يعني من اللي حصلت مثلا ضايقك ما تبقاش مضايقك تاني. ابعت لي وشارك معايا على رقم الواتساب على 010 490 90 4، وكل يوم ثلاث بنلعب لعبه كده او فقره ليها علاقه بالحاجات اللي جوه دماغنا، يعني عارف اللي هو بتفضي دماغك كده في نص الاسبوع بس مش بتفضيها بقى ما بينك وبين نفسك، ما بينك وما بيننا، برساله كده البسيطه على الواتساب قول لنا ايه الحاجه اللي شغله بالك دلوقتي وعايز تاخد راي فيها حد، يعني حاجه متردد انك تعملها، قرار ليه علاقه بشغلك، قرار بحاجه عايز تشتريها، قرار ليه علاقه بسفريه، حاجه انت متردد اعملها ما اعملهاش، يعني شغله بالك كده شويه وعايز تاخد راي حد تاني ما يعرفش تفاصيل قوي لكن ممكن يكون عدى بنفس التجربه دي، فابعت لي ده وشارك معايا على الواتساب وناخد راي بقى المستمعين، مش تاخد راي انا بلاش يعني فاهم، بلاش خلينا ناخد راي سميعه الراديو 90 90، يعني نبقى ايه اسره مع بعضينا وعيله كده، نفكر مع بعض ونفكر لغيرنا، لانه دايما خلي بالك بنعرف نفكر لغيرنا بس ما تعرفش تفكر لنفسك قوي، عارف تبقى بتيجي عند نفسك كده وبتعطل او تحس انك بتلاقي المطبات اكتر، انما ممكن مثلا اجي اقول لك على حاجه مضايقاني او مشكله انا عديت بيها الاقي الحلول جايه في بالك اسرع بكتير، فتعالوا نفكر مع بعض وندردش مع بعض. فابعت لي على رقم الواتساب على 010 490 90 4، وجاي بيشكي راجع يحكي، انت تشتكي واحنا نحكي وندردش مع بعض ونشوف راي المستمعين كده في الحاجه اللي شاغله بالك. ولحد بقى ما تفكر معايا في القصه دي، فيعني من وقت للتاني وبما اننا يعني لسه الصبح فتلاقي انه مع بدايه اليوم دايما بنتاكد من الحاجه مرتين، لسه صحيين مش مفوقين، لكن على مدار اليوم دايما بتلاقي نفسك بتتاكد من الحاجه مرتين، حاجه بقى تنساها في البيت، حاجه تتاكد ان هي موجوده معاك قبل ما تتحرك او قبل ما تسافر او قبل ما تروح مشوارك او قبل ما تروح شغلك. فخلينا اسالك كده ايه الحاجه اللي دايما بتتاكد منها مرتين، ترجع مثلا تتاكد انك قفلت تكييف او انك قفلت العربيه نفسها مثلا او قفلت حاجه في البيت قبل ما تنزل، البوتاجاز مثلا او الشاحن، انك شلت الشاحن او الشاحن معاك ولا لا، التليفون نفسه معاك ولا لا. فدايما كل واحد مننا عنده حاجه بيتاكد منها مرتين، ابعت لي برده وقول لي كده ونشوف ايه اكتر حاجه كلنا بنتاكد منها، يعني هيطلع في الاخر في حاجه مشتركه ما بيننا بنتاكد منها كلنا، لازم ترجع تتاكد، باب بقى الشقه، باب عربيه، النور بتاع مكان معين. فابعت لي على الواتساب على 010 490 90 4، او كمان ممكن تكلمني على 2 18 10 8 66.

البسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78190626.
2: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

المسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

0: الحديث يواكب المستقبل.
1: مرة ثانية نكملين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90-90 موجود معاك فادي إبراهيم ورقم الواتساب بتاعنا أو الرسائل على طول عشان يعني نصبح على كل الناس اللي سمعنا هو 010-400-90-90-4 أو كمان الـ SMS على 199 وكمان ممكن تكلمني على 2-18-10-8-66. سألتك على حاجتين فكرتنا المعتادة كده كل يوم ثلاث جاي بيشكي راجع يحكي، يعني إيه؟ يعني حاجة شغلة بالك وعايز إن أنت تدردش فيها مع حد أو تاخد رأي حد تاني مر بنفس التجربة، سواء زي ما قلنا قرارات لي علاقة بشغلك أو حاجة شغلة بالك عايز تعملها أو ما تعملهاش، فبتسأل غيرك عادي، تسأل اللي جرب أو اللي عدى بنفس الحكاية ونشوف كده رأيه هيكون ايه. كمان سألتك من شوية على الحاجات اللي بنتأكد منها بالأخص في بداية اليوم، تأكد منها مرتين، كلنا عندنا كده اللحظة بتاعت انك تتأكد انك قفلت الباب ولا لأ، قفلت باب العربية ولا لأ، يعني اي باب بتعدي عليه، يعني باب شغلك بقى، باب المكتب وباب البيت وايا كان، فدايما كلنا بنتأكد مرتين. ففي حاجة يعني بندور عليها تبقى هي ايه المشتركة اللي ما بيننا. مثلا في حاجة بنتأكد منها كتير لما تبقى بتتكلم في التليفون وقفلت المكالمة، ممكن تتأكد انت قفلت ولا لا، ليه؟ انت عارف ليه، لانك بعد ما هتقفل يعني ممكن ايه تتكلم مع عن اللي كان بيكلمك بشكل انك يعني ياه ده مكالمة ده ما تقيل، ياه ما كنتش حابب ان انا اصلا ارد، رديت بالغلط، هو كان بيرغي ليه، كانت بترغي ليه، فتلاقي نفسك عندك الاحساس ده. فبعد ما تقول كلمتين تمسك التليفون تقول ايه ده انا قفلت ولا لا. طبعا لو ما كنتش قفلت فبتلاقي يعني الموضوع انت فاهم بيوصل لايه. فابعت لي وشارك معايا على طول على رقم الواتساب على 010-490-90-4. في حد يقول لي بتاكد اني قفلت العربيه 100 مره، ده من محمود. يا محمود بس كده 100 مره بس؟ طيب في مره بقى رجعت بجد لقيت ان انت سايب العربيه ولا احنا متاكد على الفاضي؟ لانه تعالى بقى نروح للخيال بقى، تعالى نروح للخيال بتاع الحكايه. عارف انت المره الوحيده اللي بتبقى متأكد جدا انك قفلت الحاجة دي ترجع تلاقيها فعلا مفتوحة، يعني لو على العربية مثلا تأكد انت متأكد انك قفلتها، فمش ترجع تأكد خلاص بقى يعني انا يا جماعة قفلت العربية وقفلت الباب بتاع العربية، ترجع تلاقيها مفتوحة عادي جدا. هي دي المرة الوحيدة بتبقى عندك الثقة الكاملة انك عملت الحاجة مظبوط. صباح الفل عليكم، انا بسمعكم دلوقتي من التجمع. ماشي صباح الفل. في كمان احمد بيقول بسمعكم من الدائري جاي من اكتوبر لحد الشروق، ده توصل بالسلامة، ماشي مشوار شويتين كده. فاي حد مشواره طويل برضو فابعت لنا على الواتساب وقول لي مشوارك من اللي فين، لو في غنوة كده تهون عليك الطريق فابعتها لنا ونسمعها مع بعض. وتنيجي بقى تاني ونفكرك الاغنية ما تسمعها معانا على الراديو 90-90، ومش كلام والله بجد، تحس ان هي مختلفة. ليه؟ مش علشان بس عندنا على الراديو 90-90، لا الموضوع انك بتسمع دي مع كل مصر دلوقتي في نفس الوقت، فالحكاية بتبقى مختلفة غير انك تشغلها عندك او كده، فتلاقي الحكاية يعني المشاركة حلوة يا جماعة. ممكن تكلمني كمان على 2-18-10-8-66 او على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش هتخلي عينك فريش.

0: كوكب المستقبل لسه
1: الصبح. مرة تانية مكملين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، وناخد بقى مجموعة كده من الرسائل اللي جات لنا ونصبح على كل الناس اللي موجودة معانا، سواء بقى اللي بيقول لنا ايه الحاجة اللي بيتأكد منها مرتين قبل ما ينزل، او قبل ما يعني دايما كده شاكك ان انت قفلت الحاجة دي ولا لا، ترجع تتأكد مرة والتانية. في محمد بيقول لنا لازم اتأكد ان الباب اتقفل حتى لو قفلته بايدي يعني اكتر من مرة، لازم ارجع اتأكد بنفسي واجرب انه اتقفل ولا لا. في كمان احمد بيقول العربية بقفلها ومثلا بعد ما امشي كام خطوة ارجع ابص عليها تاني واتأكد ان هي قفلت. ماشي، تقريبا نفس الموضوع. في كريم بقى بيقول التكييف، اقف عند الباب واسال نفسي قفلت التكييف قفلتش التكييف قفلت التكييف قفلتش التكييف. ماشي، طيب في بقى مسج ليه علاقه بقى جاي بيشكي راجع يحكي. تعالوا بقى نركز بقى مع بعض ونشوف كده لو حد في نفس الموقف ده هيعمل ايه، ونقول يعني نساعد كده صاحب الرساله. هاني بيقول انا عندي فرصه شغل جديده، المرتب احسن بفرق كويس، لكن المشكله ان المكان ابعد كتير عن المكان اللي انا كنت فيه الاولاني او اللي انا فيه حاليا ومتعود عليه بقالي 5 سنين. خايف اسيب حاجه مستقره علشان مش ضامن الحاجه الجديده، وفي نفس الوقت حاسس ان لو رفضت الفرصه ممكن اندم، فاقبل ولا اجرب افضل مكاني ولا اعمل ايه، وعايز اعرف الناس هتعمل ايه لو كانت مكاني. المشكله دي تقريبا ما فيش حد يعني سمعنا ما تعرضش للفكره دي، انه يجي له فرصه شغل مختلفه عن اللي هو فيها او عن اللي هو مستقر فيها، وفي الاغلب بتكون بمقابل مادي افضل شويه، فيفضل متردد خليني في اللي انا متعود عليه واللي انا ضامنه واللي اقرب. هو كمان يعني النقطه الفاصله شويه في ان المكان ابعد شويه عن اللي هو متعود يعني في شغله او كده، بقاله 5 سنين، مدة برضو يعني محترمة، مش مدة صغيرة ومش مدة كبيرة جدا، مثلا اكتر من 10 سنين او كده، فهو بقى له 5 سنين في نفس المكان، فيعمل ايه؟ عد عليك الموقف ده ولا عد عليك دلوقتي؟ يعني لو انت برضو في نفس الموقف حاليا قدامك فرصة مختلفة وجديدة فيها فرق في المقابل المادي، فتروح ولا ما تروحش حتى لو كانت ابعد شوية؟ فابعت لنا وشارك معانا على رقم الواتساب علشان نقول لهاني يعمل ايه، يعني يروح كده ولا ياخد الريسك ويجرب ولا لا، يديها واحدة نو ريسك نو فن ويروح، ولا الفكرة بتاعت الاستقرار في شغله في المكان اللي بيحبه او المكان اللي اتعود عليه يفضل زي ما هو. شاركوا معانا على رقم الواتساب على 010-490-904 ونشوف كده اراء المستمعين يقولوا لك ايه، يعني اللي جرب يقول واللي عنده رأي في الحكاية حتى من غير تجربة، بس يعني ندردش كده مع بعض. ارجع كامل معايا لسه الصبح على الراديو 90 90، موجود معاك فادي ابراهيم.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: انا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها تعالوا الاول احكي لكم حكايتي. انا واحد من كام الف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان اوصل لبر الامان. الامان اللي بلاقيه في حضن ابويا وامي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل علاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: شجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

0: الحديث يواكب المستقبل.
1: موجودين مع بعض مرة كمان ولسه الصبح على الراديو 90 في كريم بيقول لي صباح الخير يا فادي، انا دايما بتأكد ان قفلت العربية واطمن على الاربع ابواب والشبابيك. ماشي انت مش باب اللي هو الاساسي، لا انت تلف على باب يمكن يكون السنتر لوك معلق ولا حاجة، انت بتأمن نفسك. طيب قبل الاغنية اللي فاتت كنا مندردش مع بعض وجاي بيشكي راجع يحكي في المسج اللي هاني بعتها لنا، اللي بيقول لنا يعني مسج ممكن تكون عديت بالتجربة دي قبل كده، جاي له فرصة شغل افضل شويه من اللي هو فيها ماديا، المقابل المادي افضل شويه يعني، لكن المكان ابعد بكتير عن المكان اللي هو بقاله فيه 5 سنين، وخايف يسيب الحاجه المستقره دي علشان يروح لحاجه جديده او تجربه جديده. في نفس الوقت حاسس انه لو رفض التجربه او الفرصه دي ممكن يندم، وبيسالنا او بيسال يعني السميعه كده وكل المستمعين الراديو يعمل كده ولا لا، ولو انت مكانه هتعمل كده ولا لا. اراء كتيره مختلفه يعني، مريم مثلا بتقول لو الزياده تستاهل اقبل الفرصة مش هتتكرر كتير. احمد بيقول انا هفضل مكاني، الاستقرار بعد 5 سنين مش سهل انك تسيبه علشان فرصة المرتب الاعلى. في سلمة بقى بتقول طب ما تسأل الاول على تفاصيل الشغل. ماشي، اللي هو يسأل يعني على كل التفاصيل اكتر، ما هو مش هيتقال له حاجه، هيتقال له دي حاجه كويسه مش يعني مش هيعرف على يعني. دايما التجربه من بعيد غير التجربه لما تعيشها نفسها. يعني يا سلمى تقول ما تسيبش يعني الشغل قبل ما تتاكد من كل حاجه. ماشي. يوسف بيقول اقبل وجرب بس بشرط يكون في يعني الاتفاق يكون واضح. تمام، يعني برضو في حاجات مش هتبان قوي يا جماعه غير لما تدخل التجربه نفسها. انا شايفه ان بعد ان بعد المكان ممكن يضيع الفرق بتاع المرتب مثلا في المواصلات او في الوقت. صح، يعني برضو لو المقابل المادي مختلف قوي هيعوض فكرة الوقت اللي هيبقى في الطريق او الفرق يعني، ده ماشي. كريم بيقول لو ما فيش تطور في الشغل الحالي هروح الجديد حتى لو خايف. ده هنا دي قصة تانية تماما، فكرة بقى انك يعني هتجرب علشان انت في المكان اللي انت فيه خلاص مش عارف تاخد اي خطوة جديدة او مش حاسس انك بتتعلم حاجة جديدة. ماشي، ده دي وجهة نظر بقى تانية تماما، ما بعيد عن فكرة بعد المكان فرق الفلوس. في بقى داليا بتقول انا مع الاستقرار خصوصا لو شغلك الحالي مريح ومفيش مشاكل. هو احس من اراء البنات اكتر ان هي مايلة اكتر ناحية انه اللي انت ضامنه خليك فيه مش تاخد الريسك، وآراء الرجالة انه ادرس وجرب ويعني مفيش مشكلة انك تجرب يعني، تفرق بس ايه من حد للتاني. ابعت لي وشارك معايا على رقم الواتساب على 010-490-904 او كمان ممكن تكلمني على 2-18-10-866. في بقى مسج تاني برضو لحد متردد في حاجة يعني، ماشي، بيقول في شخص بقاله فترة يعني قاطعين مع بعض، فبفكر ان انا اكلمه وأصلح علاقتنا بس يعني متردد أعمل كده ولا لأ علشان أخلص يعني الجزء مني بيقول لي كلمه وخلص الموضوع، وجزء تاني بيقول لي ما تروحش لحد اختار إنه يبعد أعمل إيه. ماشي، يعني تصالحه ولا لأ؟ يعني أكيد كل الناس تقول لك صالحه طبعا، يعني عدي الموقف لو يعدي عدي، يعني مش محتاجين رأي ناس بس نشوف برضه.

لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90. طيب مسج بقى من كمال بيقول ممكن الاستاذ اللي بيفكر في موضوع الشغل يبلغ مديره في الشغل الحالي انه معروض عليه فرصه تانية براتب كذا او وهو مثلا لو قوي يعني في شغله فاكيد هيقدروه يعدلوا مرتبه ويعمل ويبقى في الحالتين زود دخله واستقر. ماشي ان هو يعني يبلغ الشغل اللي هو فيه بس انت فاهم يعني ممكن تمشي ممكن لا. يعني انا اعرف حد مثلا جرب ان هو يروح يقول لمديره انا معروض عليا شغل جديد كذا كذا كذا كمتوقع مثلا يا رد فعله زي ما انت بتقول يا رد فعله ان هو يتضايق لا قال له شوف لي شغل معاك رد تالت خالص قال له طب شوف لو عايزين حد معاك انا تمام انا جاي. يعني متبقاش مضمون ردود الافعال في اللحظه دي كمان بس تمام. احنا كده وصلنا لاخر جزء من حلقتنا فدايما موجودين مع بعض من الساعه 9 لحد الساعه 10 نتاكد ان انت في وقت وصحصحت وجاهز كده لبدايه يومك ونتقابل بكره قبل دلوقتي بساعه في لسه الصبح على الراديو 90. كنت موجود معاك فادي ابراهيم.

0: محتواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 10، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
3: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية مع تحسين جميع الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين، موجها سيادته بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزير المالية لاستعراض مستجدات موقف الاستعداد ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025-2026 والعام المالية 2026-2027. وزير النقل كامل الوزير استقبل وزير النقل والاستثمار المجري بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير المجري إلى مصر، وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل المختلفة. وزارة الداخلية تفتح غدا باب قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج ضمن قرعة الوزارة لموسم الحج الجديد، وذلك في جميع المراكز وأقسام الشرطة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 54 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. وسائل الإعلام الليبية أفادت اليوم بأن طائرة مسيرة انتحارية استهدفت مجددا خزانات الوقود في مصفاة الزاوية غربية ليبيا. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة بشأن فلسطين بناء على طلب بعض الأعضاء لتبحث الوضع في الضفة الغربية المحتلة. اقتصاديا، بيانات شحن دولية أظهرت أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت إلى 6 سفن مقارنة بمتوسط 10 أيام بلغ حوالي 11 سفينة، وذلك في ظل تلاشي الأمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. رياضيا، مجلس إدارة النادي الأهلي قرر عدم مناقشة أي عروض احترافية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم سواء بصورة ودية أو رسمية خلال فترة الانتقالات الحالية. يأتي هذا القرار حرصا على استقرار الفريق وتوفير جميع احتياجاته الفنية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد على المستويين المحلي والقاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا هبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
2: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: شكرا من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90-90، وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. هنبتدي كلامنا النهاردة مع النادي الأهلي. النادي الأهلي انضم له يوم الأحد في معسكره اللي في أسبانيا في برشلونة تحديدا اللعيب الجزائري الجديد مهاجم منصف بكرار. والحقيقة أن منصف واحد من الأسماء اللي إدارة الكرة بالنادي الأهلي وتحديدا الكابتن سيد عبد الحفيظ كان متحمس ليها جدا جدا جدا ومتمسك بيها جدا جدا جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ كان شايف انه منصف بقرار واحد من الاسماء اللي تضيف جدا للنادي الاهلي وخط هجوم النادي الاهلي الموسم اللي جاي. والتوجه اصلا اللي كان شغال بيه وما زال شغال بيه النادي الاهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية واللي انا كنت قلته لكم قبل كده، ان احنا مش هنصرف كتير في الصفقات المحلية، لان احنا شايفين انه الاسماء كلها الامكانيات كلها القطعية كلها شبه بعض، ان الاسماء اللي موجودة في مصر كلهم الفروقات مش كبيرة ومش هنلاقي افضل من اللي موجود عندنا. بتكلم بقى بلسان حال يعني ادارة الكرة بالنادي الاهلي كتير، يعني مش هتلاقي حاجة طفرة فلتة برا الاهلي مميزة قوي عن اللي موجود جوه، فهنتحرك وفقا لميزانية محدودة، مش هندفع الارقام اللي كانت بتدفع السنة اللي فاتت 60 و70 و50 والكلام ده. في لعيبة كتير منهم ما شاركوش كمان مع الاهلي، مش تقليلا منهم لعيبة جامدة ولعيبة كويسة وكل حاجة.

0: التجربة أثبتت إن هم مش أفضل من اللي موجود، فأنا لا أستثمر في اللي موجود وراضي اللي موجود وعد العقود اللي موجود وحافظ عليه عشان أحافظ على أوضة اللبس من ناحية. ومن ناحية تانية التجربة أثبتت بالدليل القاطع إنهم أفضل من أي حد تاني موجود بره نادي الأهلي، اللهم إلا يعني فيما نظر في استثناءات محدودة جدا جدا جدا يعني. العكس بقى تماما في الاستراتيجية دي في الأسماء الخارجية، يعني العكس تماما بقى إيه؟ طب أنا لأ، لو هشتغل بقى بره، لأ أنا أول حاجة هحط معطيات كده كريتيريا، أحط معايير للاختيار، أولها إن هم يكونوا لعيبة صغيرين في السن عشان أقدر أستفيد منهم فنيا، أديهم وقتهم في الاستفادة الفنية، أقدر أصبر عليهم وأستفيد منهم سنتين ثلاثة، أخد منهم عزهم لو حالفهم التوفيق، لأن دي نقطة برضو مهمة. أنا ممكن أجيب لعيب كويس جدا مميز جدا سنه صغير بس ما يتوفقش، وده حصل كتير في الكرة المحلية والعالمية. فرناندو توريس حاجة بتاع ليفربول، وتشيلسي حاجة تانية خالص، وغيره وغيره، وإيدن هازارد وغيره وغيره، يعني في 600 ألف مثال جوه مصر وبره مصر. بس في الآخر أنا بعمل اللي عليا، باخد بالأسباب إن أنا بختار لعيب صغير في السن عشان يقدر يديني عنفوانه في عزه سنتين ثلاثة مستريح، لعيب يكون أصلا عنده مقاومات إيجابية ومميزة أنا محتاجها أفضل من اللي عندي ثلاثة. ودي النقطة المهمة، عشان كده الأهلي بيستهدف لعيبة صغيرة، إنه الراجل ده جه حتى لو لم يوفق معايا أقدر أعيد بيعه، أقدر أسوقه بسهولة، ما يبقاش مرمي في عدبي ومش عارف أستفيد منه ولا عارف أسوقه، زي مثلا بقى مودست وزي كاموتش والشلة دي. فعشان كده الأهلي حط بعض المعايير، إنه يكون لعيب صغير في السن، إنه لعيب مميز الأهلي محتاجه في مراكز الأهلي محتاجه، يكون أفضل من اللي موجود. فهنا الأهلي لا أضلته في سفيان بن جديدة ومنصف بقرار، وعلى هذا الأساس الاثنين دول يدعموا صفوف الأهلي فيما هو قادم، وأنه الأهلي يقدر يستثمر فيهم على المستوى الفني، يدعموا صفوف الأهلي خاصة بعد رحيل تريزيجيه، وكمان حب بعد كده يسوق حد فيهم، يبيع حد فيهم، زي ما حصل قبل كده مثلا مع لعيبة كتير الأهلي قدر ان هو يوجد لهم يعني فاترينة مهمة جدا، زي لعيبة كتيرة جدا يعني، من غير ما ننسى حد أزارو وغيره وغيره وغيره، لعيبة جات الأهلي، الأهلي قدر ان هو يعمل لها فاترينة حلوة قوي، وكمان بعد كده يقدر يبيعها ويكسب فيها، أو على الأقل يجيب اللي هو دفعه، فيبقى استفاد بعطاء لسنتين أو ثلاثة كأنهم ببلاش، زي ما جبته زي ما بعته يعني. فده التوجه اللي ماشي بيه الأهلي خلال الفترة الحالية في الصفقات الأجنبية، عشان كده استقر في الآخر على بن جديدة، على بقرار، لعيبة صغيرة في السن، ولسه بيدور كمان على مراكز أخرى زي خط الوسط المدافع، زي المساك، بس بشرط أنه ينطبق عليهم نفس المعايير، ان هم يكونوا لعيبة صغيرة في السن، لعيبة تكون مميزة فرق عن اللي موجود، دي يشكلوا الإضافة، ما يجوش يقعدوا احتياطي، لأن الأهلي كان عنده مشكلة الفترة اللي فاتت انه في لعيبة أسماء كبيرة جدا زي محمد علي بن رمضان، بس مثلا ما كانش بيشارك وجايبه فلوس كتير بس ما شاركش ودفع، وبعد لا استفدت منه فنيا، ولما بعته أقل بالرقم اللي أنا كنت جايبه بيه، مع انه لعيب كبير، فما ينفعش ان انا ابقى جايب لعيب محترف اجنبي بياخد دولار، بياخد عمله صعبه، ومش موجود في التشكيله الاساسيه، ومش بستفيد بيه، وكمان مش قادر اسوقه بشكل جيد، او مش قادر اسوقه بشكل على الاقل يجيب لي الفلوس اللي انا دفعتها قبل كده. هطلع لفاصل وارجع بقى اقول لكم التصريحات الاوليه من منصف بقرار المهاجم والجناح الجديد للنادي الأهلي، وقال إيه بعدما انضم إلى النادي الأهلي، وتحديدا بعدما وصل إلى إسبانيا للمشاركة في المعسكر الإعدادي والاستعدادي للموسم الجديد، واللي ممكن نشوف أول ظهور ليه قدام برشلونة في اللقاء إن شاء الله هيقام يوم 19 أغسطس الجاري في برشلونة، قدام برشلونة الإسباني على هامش، أو ضمن مباريات بطولة خوان جامبر الودية الدولية اللي بتتعمل كل سنة، واللي لأول مرة فريق عربي، فريق مصري، فريق أفريقي يشارك فيها وهو الأهلي، وهيقابل فيها طبعا برشلونة الأسباني على أرضية استاد الكامب نو الشهير. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا. يلا نتجمع
1: علشان بنحب الكرة. كرة في التسعين على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. تصريحات منصف بقرار مهاجم الجزائري الجديد الذي انضم إلى النادي الأهلي. هو وصل يوم الحد اللي فات، دخل في المعسكر على طول، صرح تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، قال إنه سعيد جدا بالتواجد في معسكر إعداد الفريق، إنه يبتدي الموسم كمان من معسكر الإعداد. أكيد دي بتخلي المدير الفني حسين عموتة يشوفه عن قرب ويكون بدي مع المشوار، يكون داخل مع الفرقة، ينسجم مع زمايله. وبرضه لعيب في الأول وفي الآخر، مهما كان لعيب عربي أو بس برضه لعيب جاي جديد على أجواء جديدة، ناس جداد، زمايل جداد، لعيبة جديدة، أجواء مختلفة تماما، نادي جديد. وجوده فترة الإعداد على المستوى الفني والمستوى الإنساني بتفرق مع اللعيب، بتخليه يخش على المستوى الإنساني مع اللعيبة من بدري. والمعسكر برضه بعدين مع بعض فترة طويلة، بياكلوا مع بعض، بيقضوا وقت كبير مع بعض، نايمين قايمين في وش بعض، حتى بياخدوا يوم ولا كم ساعة جولة حرة برة بيخرجوا بيها، الجهاز الفني بيديها لهم والجهاز الإداري، بينزلوا يخرجوا مع بعض، ياكلوا ويشربوا، عارف، يبقى بين بينهم حتى عيش وملح كده زي ما احنا بنقول. فده كله بيدخل اللعيب الأجنبي في الأجواء، وده بينعكس بعد كده على مردوده الفني. وبالتأكيد بالنسبة للمدير الفني، لما يكون لعيب بدي معايا المعسكر، بدي معايا الفترة الإعداد، بيبقى قدام عينيا وبيبقى داخل في الترتيب بتاع مركزه من بدري. يعني مثلا النهاردة عندنا مثلا 3 مهاجمين، في فترة الإعداد بحكم عليهم، أنا عندي خلاص ده رقم 1، ده رقم 2، ده رقم 3، وعلى مردان الموسم بقى الترتيب ممكن يتغير، وغالبا بيتغير كل واحد طبقا لمردوده ومجهوده واستمراريته قبل كل ده وبعد كل ده توفيقه. بس لو لعيب دخل أو صفقة جاية دخلت والموسم شغال والموسم داير، عشان ياخد مكان لعيب أساسي بادي الموسم وبادي فترة الإعداد، أكيد ده بيبقى أصعب على اللعيب، ما مش أسهل، وبيبقى أصعب كمان القرار على المدير الفني إنه يطلع واحد بدأ معايا فترة الإعداد واشتغل معايا بقاله فترة وفهم دماغي وفهم أسلوبي وفهم التكتيك بتاعي، وكمان لو ما أدي كويس عشان أقعده ألعب صفقة جديدة، بيبقى قرار صعب على المدير الفني مش سهل. فوجود اللعيب في معسكر الإعداد دي نقطة مهمة جدا، عشان كده ده تصريح مهم المنصف البقرار. ممكن يعدي كده بس هو لا، هو يفرق ان انا كلاعب زي كده مع حمزة عبد الكريم اللي ان شاء الله نشوفه في اللقاء اللي جاي قدام الاهلي وبين الاهلي وبرشلونة، انه حمزة خلص مع منتخب مصر في كاس العالم ولا اخد راحة ولا اجازة ولا قال لك لا انا عايز ابتدي من اول يوم مع برشلونة ومع هانز فليك، يكون موجود معاهم، ما فوتش ساعتين في المعسكر الإعدادي، أنا عايز أكون موجود معهم من الأول خالص عشان ما سيبش أي فرصة ولا أي حاجة إن مكاني يتاخد أو ما يبقاش ليا فرصة أو الراجل ما يشوفنيش أو ما يشوفنيش كويس. لا، أنا عايز أكون موجود وأكون يعني ال ال ال يعني ليا مكاني وموجود مع بدايه فتره الاعداد، اوري للراجل هانز فليك انه انا تحت نظرك اهو، تحت امرتك الفنيه، انا جاي عايز اشتغل من اول يوم، انا مش جاي اتدلع، انا عارف ان انا موجود مع التيم الثاني، الفرقه الثانيه في برشلونه تيم بي، فانا عايز اكون في تيم ايه، فانا موجود معاك من اول، هبذل قصارى جهدي عشان بس تشوفني. وسبحان الله لكل مجتهد النصيب، ده قانون رباني، إن لا نضيع أجر من أحسن عمل. فسبحان الله يشارك حمزة عبد الكريم وهانز فليك يصرح عنه تصريحات في منتهى الحلاوة، حاجة كده رفعت راسنا وبيضت وشنا، ويقوم يعمل كمان حمزة عبد الكريم، يعمل قصدي هانز فليك، قرار امبارح في منتهى الجمال. إيه هو؟ لأن حمزة شارك معاه في فترة الإعداد كلها، وشارك في الماتشات الودية وجاب هدفين قدام نوتنغهام فورست وكسر الدنيا ما شاء الله. دلوقتي فرقة برشلونة تستعد عشان أول ماتش ليها قدام ألتشي يوم 23 أغسطس الحالي في بطولة الدوري الأسباني الليجا، تمام؟ أم عمل إيه بقى امبارح هانز فليك؟ كان في جزء من اللعيبة اللي هم من فريق الرديف اللي هو برشلونة بيه بيشاركوا مع الفريق الأول في فترة الإعداد عشان يشوفهم هانز فليك قدام عينيه، تمام، ويشوف مين اللي هينضم اليه في الفريق الاول ويكمل معاه الموسم. امبارح بقى في التدريب بتاع بتاع برشلونه الصبح راح قلص العدد اللي هو كان واخده من برشلونه بيه، وما بقاش غير اتنين بس من برشلونه اتلتيك اللي هو الفريق الثاني، الحارس حارس المرمى اللي هو الفارو كورتيس تمام، وحمزه عبد الكريم، دول بس اللي كملوا التدريبات او هيكملوا التدريبات الجماعيه مع الفريق الكبير مع الفريق الاول. الباقي كله اللي كان جاي من الفريق التاني الفريق دي نزل تاني بقى خلاص برشلونه اتلتيك. فدي حاجه توضح لك الاهتمام الخاص اللي بيحظى بيه حمزه عبد الكريم داخل برشلونه، ان هم شايفينه عنده قدرات بدنيه وقدرات فنيه قويه جدا. كل الناس في برشلونه سواء على المستوى الاداري والطبي والفني وكل حاجه مراهنين على حمزه عبد الكريم، وان شاء الله يا رب ان شاء الله ربنا يجبر خاطرنا وخاطرهم فيه، وباذن الله يكون هو مهاجم برشلونه الاساسي باذن الله يا رب السنه اللي جاي. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره.
0: كره في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 40، ليلا 27. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 22%، ليلا 43%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 36، ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 39، ليلا 28. الغردقة نهارا 40، ليلا 29. بورسعيد نهارا 38، ليلا 27. وأسوان نهارا 44، ليلا 28.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: كافيين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. المهم إن منصف بخرار بيستعد دلوقتي مع النادي الأهلي عشان الماتش اللي جاي إن شاء الله بإذن الله قدام برشلونة يوم 19. حاجة نفخر بيها إن أول نادي أفريقي عربي مصري يشارك في بطولة خوان جامبر الودية اللي بيعملها برشلونة كل سنة يكون هو الأهلي ويشارك على أرضية كامب نو. حاجة تحسب بإدارة الأهلي وإدارة التسويق وشركة الكورة. منصف بخرار قال إن أنا بوجه التحية لجمهور الأهلي وبتمنى إن الموسم الجديد يكون موسم ناجح مليء بالإنجازات لينا كلنا، وإنه متحمس جدا إنه انضم للتدريبات ومتحمس جدا للظهور أمام جمهور النادي الأهلي. طبعا اللعيبة كلها جماعة بتبقى عارفة إنه اللعيبة العرب كمان والأفارقة تحديدا عارفين إنه وجوده في نادي زي الأهلي وجوده في نادي زي الزمالك إن ده اللي هي عندها إرث وتاريخ كروي قديم على مستوى أفريقيا مستوى الوطن العربي. مفيش شك إن أنت لما بتبقى موجود في نادي من الأندية دي وتروح تلعب محافل دولية وخاصة من الأهلي زي كأس العالم الأندية زي خوان جامبر الكلام ده كله ده بيفتح لك باب قدام وكلاء وقدام في آخر الموضوع بيزنس وشغل. فهو عارف إنه لما بيظهر بشكل جيد في حاجة زي دي الوكلاء بتشوفه والأندية بتشوفه بيتفتح له فرص عمل كبيرة جدا بره، وده شفناه مع نجوم كتير زي الأهلي كان هو البوابة بتاعتهم ان هم يروحوا لخطوة تانية والخطوة دي تكون خطوة كبيرة وخطوة مهمة وخطوة تفرق في مسيرته المهنية والاحترافية والمادية بالتأكيد. يعني من الأهلي بنروح للزمالك. أحمد فتوح مستمر مع الزمالك، ده العنوان. طب التفاصيل بتقول ايه؟ خلال الفترة اللي فاتت الايام اللي فاتت طبعا انتوا عارفين الانتقالات بقى الصيفية وكل الناس بتتكلم وهو في انتقالات ما فيش انتقالات وكلام كتير بيتقال. يعني فترة الانتقالات دي بيبقى في كلام كتير، منها الاخبار الحقيقية منها المفاوضات الحقيقية اللي في الاخر ما بتتمش ومنها الاشاعات. فاحنا رجعنا للمسؤولين في نادي الزمالك يا جماعة الخير في 1 2 3 4 هو فتوح مش مكمل معاكم؟ قال لك لا فتوح مكمل معانا، ما فيش نية ان احنا نبيع فتوح تماما، لان مع ايقاف القيد مع الظروف اللي النادي بيمر بيها مع الغيابات مع موضوع بتزيرة مع موضوع شيكو بنزا مع عبد الله السعيد الثلاثه اللي لسه ما اتحسموش ومكملين ولا مش مكملين، مع كل التفاصيل دي كلها صعب جدا نستغنى عن واحد من اهم الركائز الاساسيه والرئيسيه لنادي الزمالك وهو احمد فتوح، لانه بالتاكيد فتوح واحد من اهم لعيبه الزمالك واحد من اهم الاعمده الرئيسيه اللي كابتن معتمد جمال بيعتمد عليها واهم باك شمال في مصر يعني مع محمد حمدي كريم حافظ طبعا. طب هل يا جماعه مفيش نيه لبيعه حتى لو جه رقم كبير؟ قال لك ما هو على حسب الرقم الكبير ده. احنا في ايقاف قيد ومش هنفرط في فتوح، بس لو جالنا رقم يعني اعجازي رقم خزعبلي رقم يعني ما جاش ولا هيجي زيه، مثلا لو فتوح قيمته التسويقيه مثلا 3 مليون دولار فجالنا مثلا 10 قيمته 5 جالنا مثلا 9 يعني اللي هو الدبل مثلا رقم ما ينفعش يترفض، ساعتها اكيد هنبص لان لما بصناش نبقى اكيد دماغنا فيها حاجه لان النادي محتاج فلوس وهتبقى فرصه مش هتتكرر. ان انا مثلا لعيب قيمته التسويقيه مثلا قرش جالي فيه 5 لا لازم ابص للرقم ده، لكن حتى هذه اللحظه لا في نيه للتفريط في فتوح من الناحيه الفنيه ولا كمان حتى من الناحيه الماديه او التسويقيه. جالنا ارقام يعني تزغل للعين تقول لك لا ده انت لازم تبص للارقام دي ولازم تشوف الارقام دي لان رقم مش هيجي تاني. قال لك لا كل الارقام اللي جات لنا ارقام عاديه يعني وما يعني مش هي دي اللي هنستغنى عن فتوح ونعمل يعني جاب او نعمل ثغره كبيره في القائمه الخاصه بالفريق اللي هي اصلا فيها ثغرات كتير بعد رحيل حسام عبد المجيد وفيها وفيها وفيها فيها ومفيش ايقاف قيد والكلام ده كله. فاحنا مفيش نيه تماما للتفريط في فتوح خلال الموسم اللي جاي حتى هذه اللحظه. كده خلصت حلقتنا النهارده من كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد. نشوفكم بكره ان شاء الله رب في نفس الميعاد على الراديو 90 90 ودايما هواها مصر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد اليوم عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الغربية يرافقه عدد من الوزراء. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات المشتركة وتقديم جميع سبل الدعم للمستثمرين وتمكين القطاع الخاص، التقى علاء فاروق وزير الزراعة مع وفد موسع يضم عددا من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد تركي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الزراعة والغابات التركي إلى مصر. أكد وزير الزراعة خلال الاجتماع حرص الدولة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري وتدليل جميع العقبات أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي والإنتاج الداجنية في مصر يمتلكان مقومات تنافسية وفرص استثمارية واعدة تدعم خطط التنمية المستدامة وتعزز الأمن الغذائي. وزير النقل كامل الوزير استقبل وزير النقل والاستثمار المجري بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير المجري إلى مصر، وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل المختلفة. وزارة الداخلية تفتح غدا باب قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج ضمن قرعة الوزارة لموسم الحج الجديد، وذلك في جميع مراكز وأقسام الشرطة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية. تنسيق المرحلة الثانية يبدأ غدا بحد أدنى 68.75% للشعبة العلمية و64.6% للشعبة الأدبية، وبإجمالي عدد طلاب 266,476 طالبة. ومن المقرر أن يستمر تقديم الأوراق حتى 16 من أغسطس الجاري حسب ما أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد مكتب التنسيق أن القبول بالجامعات والمعاهد يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 54 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. وسائل إعلام ليبيا أفادت اليوم بأن طائرة مسيرة انتحارية استهدفت مجددا خزانات الوقود في نصفة الزاوية غربية ليبيا. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة بشأن فلسطين بناء على طلب بعض الأعضاء لتبحث الوضع في الضفة الغربية المحتلة. اقتصاديا، بيانات شحن دولية أظهرت أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت إلى 6 سفن مقارنة بمتوسط 10 أيام بلغ حوالي 11 سفينة، وذلك فضل تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. رياضيا، قرعة النسخة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم وضعت المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم كل من أنغولا وموزمبيق وتنزانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا متدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: مطار القاهرة الدولي استقبل اليوم بعثة منتخب نشأة كرة اليد مواليد 2008 قادمة من رومانيا بعد حظ المركز الرابع لأول مرة في التاريخ ببطولة العالم بعد الخسارة أمام الدنمارك بنتيجة 19-23 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة التي أقيمت برومانيا. مجلس إدارة النادي الأهلي قرر عدم مناقشة أي عروض احتراف للاعبي الفريق الأول لكرة القدم سواء بصورة ودية أو رسمية خلال فترة الانتقالات الحالية. يأتي هذا القرار حرصا على استقرار الفريق وتوفير جميع احتياجاته الفنية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد على المستويين المحلي والقاري. قرعة النسخة المقبلة من نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم وضعت المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم كل من أنغولا وموزمبيق وتنزانيا. الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصل تدريباته على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة في إطار معسكره المغلق بالعاصمة الجديدة استعدادا للموسم المقبل. وأخيرا النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني توج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لعام 2026 بعد تصدره قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 99.
1: محمود الجيزي. محمود شاب رياضي قرر بعد نكسة 67 يتطوع في الجيش المصري. كتير جالهم إحباط وفقدوا الأمل في كل حاجة في الدنيا خلال الفترة دي. كتير قرروا يهاجروا وسابوا البلد. كتير الاكتئاب ضربهم وقاسم وسطهم. كتير الحلم اللي انهار قصاد عينهم خلاهم يفقدوا حتى الإيمان بأبسط البديهيات. بس ده ما كانش حال الجيزي وغيره، وزيه كان كتير برضو. المهم الجيزي وحسب موقع المجموعة 73 اتطوع في الجيش، وبسبب جسمه وشكله راح على الصعقة طوالي. بين كرامة من أول يوم وانضم للمجموعة 39 قتال، واتصاب أكتر من مرة. بس إيه بقى، ولا الهوى، يتصاب ويرجع جري بعد العلاج على المجموعة. يتنقل بعد مبادرة روجرز الجيزي للصعقة البحرية. وفي آخر 73 ولما حصلت ثغرة الدفرسوار، كان الجيزي في دورية حراسة على شط خليج السويس. بيرجع من الدورية يلاقي الدبابات الإسرائيلية دخلت ميناء الأدبية وحصرت السويس. فكركم يعمل إيه؟ يهرب لأقرب وحدة؟ يسلم نفسه؟ مين ده؟ لا طبعا مش ابن الصعقة المصرية أبدا. الجيزي يطلع جبل عتاقة ويتحصن في مغارة ويبدأ يحارب لوحده. والله زي ما بقول لكم كده، لوحده. كل ليلة ينزل ويختار هدف إسرائيلي جديد، عربية جيب مثلا مدرعة، دورية حراسة، ويقوم مهاجمها ويرجع من هجومه عليهم بذخيرة جديدة وأكل وشرب وسلاح. والله العظيم ده شغل رامبو، كان بيعمل كده في الفيلم بالظبط. وتاني يوم يختار هدف جديد وهكذا، لدرجة ان القائد الإسرائيلي اتخيل ان اللي بيهاجمه سرية صعقة سرية. سرية يعني 90 نفر. متخيلين الراجل ده كان بيعمل ايه؟ يعني هو متخيل ان في 90 نفر بيهاجموه، بينما هو واحد بس اللي بينزل بالليل يقلبه ويطلع. زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

ولما فاض بيه القائد ده قرر يحاصر المكان اللي الجيزي ده كان بيتحرك فيه، وتحرك بسرية دبابات 300 مقاتل و30 دبابة رايحين يخلصوا على سرية صعقة، مش متخيلين انهم رايحين لواحد نفر بطوله. شوف الكوميديا. ويتحصن الجيزي في مغارته وورا الصخرة بتاعته، ويتكلم القائد الإسرائيلي في الميكروفون ويطلب السرية المصرية استسلموا. كل ده والجيزي كل شوية يصطاد واحد منهم بالسلاح بتاعه. الصورة بديعة ومضحكة جدا. يهدوا شوية كده يوم هوب صايد التاني. وبعدين ساعة الشهادة قربت، هتعمل ايه يا جيزي، هتعمل ايه يا جيزي، وكل الزخيرة اللي معاك قربت تخلص ومتحاصر من 30 دبابة. وتخلص فعلا الزخيرة ويتحدد مكانه من قناص إسرائيلي، ويقع البطل بطلقة في ظهره وفي ايده خنجره بعد طلقاته ما خلصت. ويقتحم القائد الموقع ويتجنن لما ما يلقاش إلا جثة واحدة فقط للبطل الجيزي، ولما يتأكد ان كل اللي واجهه ده كان عسكري واحد بس، يقوم واقف قدامه ويقديله التحية العسكرية ويؤمر جنوده بدفنه بشكل لائق. ويذيع راديو إسرائيل الخبر وقتها بالقضاء على سرية صعقة مصرية كاملة. البطل الجيزي وغيره كتار قوي من أبطال الجيش المصري، حكاياتهم المليانة فخر وحماس ونماذج للتضحية والفداء بتخلي الواحد نفسه تنور كده مهما كانت محبطة، مهما كان في أوقات صعبة والمرار فيها بزيادة. كفاية قوي إنك تقرأ وتسمع عن بطل زي الجيزي عشان تصدق إن حبك لبلدك ما هو الشعارات ولا كلامه خلاص، لأ ده بجد وبحق وحقيقي. مهما بتقسى وتوجعك وترزل عليك وتشتكي منها لطوب الأرض، مهما الأيام تغمق وتقلب كروهات بني في اسود منقط بزيتي، ساعة ما حد ينوي بس يدوس على خيالها تلاقي جوه منك مارد طلع يحرق اللي فكر بس، مجرد فكر بس يأذيها أو يجي عليها، ومن غير ليه ومن غير اشمعنى هو كده.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وصل اليوم جولته الميدانية التي يقوم بها في مختلف المحافظات، حيث بدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ببعض مراكز

0: وقرى محافظة الغربية، وذلك في إطار الحرص على الاطلاع ميدانيا على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في مختلف القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وذلك سعيا لتشغيلها لخدمة مواطني هذه القرى وتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية في تحسين جودة حياة المواطنين. وتشمل جولة رئيس الوزراء عددا من المشروعات المتنوعة في قطاعات الصحة من خلال تفقد عدد من المنشآت الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى المستهدفة، كما تتضمن محطات مياه الشرب وأيضا محطات معالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى افتتاح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك وغيرها من الحدائق والمشروعات الخدمية التي تستهدف خدمة المواطنين بالمحافظة. في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات المشتركة وتقديم جميع سبل الدعم للمستثمرين وتمكين القطاع الخاص، التقى علاء فاروق وزير الزراعة مع وفد موسع يضم عددا من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد تركي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الزراعة والغابات التركي إلى مصر. أكد وزير الزراعة خلال الاجتماع حرص الدولة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري وتذليل جميع العقبات أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي والإنتاج الداجنية في مصر يمتلكان مقومات تنافسية وفرصا استثمارية واعدة تدعم خطط التنمية المستدامة وتعزز الأمن الغذائي. وزارة الداخلية تفتح بابا باب قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج ضمن قرعة الوزارة لموسم الحج الجديد، وذلك في جميع مراكز وأقسام الشرطة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية. تنسيق المرحلة الثانية يبدأ غدا بحد أدنى 68.75% للشعبة العلمية و64.6% للشعبة الأدبية، وبإجمالي عدد طلاب 266,476 طالبة. ومن المقرر أن يستمر تقديم الأوراق حتى 16 من أغسطس الجاري حسب ما أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد مكتب التنسيق أن القبول بالجامعات والمعاهد يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 54 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. اقتصاديا، بيانات شحن دولية أظهرت أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت إلى 6 سفن مقارنة بمتوسط 10 أيام بلغ حوالي 11 سفينة، وذلك في ظل تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. رياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واصل تدريباته على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة في إطار معسكره المغلق استعدادا للموسم المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
1: الدقيقة الأولى.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع دكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد مركز طب الأسرة بقرية سندباست ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مستهل جولته بمحافظة الغربية اليوم، ووجه أهالي القرية الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تحظى به القرية من اهتمام ودعم غير مسبوق. من جانبه أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أن إنشاء المركز يرفع عن كاهل المواطنين مشقة الانتقال وتكاليفه بعدما كانوا يضطرون إلى الانتقال لمسافات تصل إلى 5 كيلومترات للوصول إلى المستشفى العام بمدينة زفتة. كما أكد وزير الصحة توافر الإنسولين بكثرة على عكس ما يثار حول عدم توافره، وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بالتوعية بوجود بدائل للإنسولين المستورد بالمنتج المحلي الذي يضاهي المستورد في النتائج والفعالية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتح مجمع الخدمات الحكومية بقرية سندباست ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال جولته اليوم بمحافظة الغربية، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية وسرعة الاستجابة للطلبات وإنهائها وفق الإجراءات المتبعة بما يعزز ثقة الجمهور في منظومة العمل الجديدة. ميناء رفح البري بشمال سيناء استقبل الدفعة 73 من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وقال مصدر مسؤول بالمعبر إن فريقا من الهلال الأحمر المصري استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري، حيث تقوم فرق الهلال الأحمر بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوزيع حقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك أكد أن الوزارة تستهدف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدا من مشحونات ما قبل أول يوليو 2024، موضحا أنه سيتم تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدفعة الثالثة لمبادرة السداد النقدي اعتبارا من 16 أغسطس وحتى 1 أكتوبر القادم، بحيث يتم الصرف يوم 22 أكتوبر. وقال كوجوك إن الوزارة سددت أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من كل المتأخرات خلال 2. ورياضيا، بحسب إحصائية منصة بوب فوت المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين الأكثر حسما في موسم واحد بالدوري الإنجليزي خلال القرن 21، بعدما حقق 47 مساهمة تهديفية مع ليفربول في موسم 2024-2025 بواقع 29 هدفا و18 تمريرة حاسمة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

غنوا بالاغنيه يفوق مع ايمان مختار كل يوم خميس وجمعه من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعايه

0: تمكنت القوات المسلحة من إحباط أنشطة إحدى شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في مجال تهريب وبيع الأسلحة والذخائر عبر الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد باعتزام هذه الشبكة تهريب كميات من الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية للبلاد بغرض ترويجها وبيعها في محافظات العمق المصري، وكذلك تزويد العناصر الإجرامية العاملة في مجال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب. وعلى الفور صدرت الأوامر بتكثيف أعمال الرصد والتأمين من قبل عناصر القوات المسلحة لملاحقة عناصر هذه الشبكة، الأمر الذي أسفر عن إحباط عدد عمليتي تهريب لشحنة أسلحة وذخائر بالظهير الصحراوي لمحافظة أسوان، وضبط 24 قطعة سلاح مختلفة الأنواع وكمية من الذخائر بإجمالي 49211 طلقة مختلفة الأعيرة، وعدد 14 دانة RPG، وعدد 28 عبوة دافعة RPG، وعدد 1 سيارة تويوتا هايلوكس، فضلا عن عدد من الأوراق الثبوتية لبعض العناصر الأجنبية. ويجري حاليا ملاحقة باقي أطراف هذه الشبكة تمهيدا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة حيالهم. يأتي ذلك تتويجا للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة على مدار الساعة لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة على كافة الحدود الاستراتيجية للدولة، وضربا بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع علمين، لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف، في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طب ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتح خلال زيارته لمحافظة الغربية اليوم توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة زفت بطاقة تبلغ 20,000 متر مكعب يوميا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة 210,000 نسمة. وأكد رئيس الوزراء أن مشروعات الصرف الصحي التي تنفذها الدولة ضمن حياة كريمة تمثل استثمارا مباشرا في صحة المواطنين وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة بالقرى المصرية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد المجمع الزراعي البيطري بقرية سندبست بمركز زفتة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية. وأكد رئيس الوزراء أن توفير الخدمات الزراعية والبيطرية المتخصصة داخل القرى يعكس حرص الدولة على دعم المزارعين ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني. من جانبه قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق إن هذا المجمع يعد نموذجا متكاملا للخدمات التي تستهدفها المبادرة، حيث يجمع بين دعم النشاط الزراعي والحفاظ على الثروة الحيوانية في مكان واحد لتخفيف الأعباء عن المزارعين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتح أيضا بمحافظة الغربية محطة مياه نهطاي الإرتوازية ضمن مشروعات حياة كريمة لخدمة 21,000 مواطن. وقال رئيس الوزراء إن مشروعات مياه الشرب التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف توفير مياه آمنة وعالية.

الجودة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي أثناء جولته بمحافظة الغربية، تفقد رئيس الوزراء وحدة طب الأسرة بنهطاي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى أن حصول الوحدة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعد انعكاسا لمستوى الجاهزية والكفاءة والالتزام بمعايير الجودة. المتحدث العسكري أفاد بقيام القوات المسلحة بتوجيه ضربة قاسمة لإحدى شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في مجال تهريب وبيع الأسلحة والذخائر على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. يأتي ذلك تتويجا للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة على مدار الساعة لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة على كافة الحدود الاستراتيجية للدولة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وأكد الوزيران أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شددا على ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية وصون أمن الملاحة والتجارة الدولية في إطار احترام قواعد القانون الدولي. مصر رحبت بقرار الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسية فتح خطوط جوية مباشرة من روسيا إلى مطاري برج العرب والعالمين الدوليين بما يسهم في تعزيز حركة السياحة والطيران بين البلدين، ويفتح وجهات جديدة أمام السياح الروس لزيارة مختلف المقاصد السياحية المصرية. وأكدت مصر أن هذه الخطوة تعكس ما تشهده العلاقات المصرية الروسية من تطور متواصل في مختلف المجالات. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك أكد أن الوزارة تستهدف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدا من مشحونات ما قبل أول يوليو 2024، موضحا أنه سيتم تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدفعة الثالثة لمبادرة السداد النقدي اعتبارا من 16 أغسطس وحتى 1 أكتوبر القادم، بحيث يتم الصرف يوم 22 أكتوبر. وقال كوجوك إن الوزارة سدلت أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من كل المتأخرات خلال 2. ورياضيا، بحسب إحصائية منصة بوب فوت المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين الأكثر حسما في موسم واحد بالدوري الإنجليزي خلال القرن 21 بعدما حقق 47 مساهمة تهديفية مع ليفربول في موسم 2024-2025 بواقع 29 هدفا و18 تمريرة حاسمة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38. الدقيقة الأولى.

0: اهلا بيكم. لو انت معايا مصحصح وتابعت يعني احتياجات الناس الفترة اللي فاتت او بعض مشاكلهم، في مشاكل كتيرة، بس مثلا مع دخول الصيف الناس اشتكت ان هم مش لاقيين شط يقدروا يروحوا فيه براحته من غير ما يدفعوا فلوس، او يدفعوا فلوس رمزية 5 جنيه 10 جنيه. الكلام مفيش. الشواطئ تقريبا جرى ايه السيطرة عليها، واغلب المحافظات الساحلية عشان عايزة موارد وفلوس فيروحوا مأجرين الشواطئ. زمان كان سهل جدا ان والد حضرتك ياخدك انت والاسرة الكريمة ويروح بقى ايه جبصة، بلطيم، العجمي، المكس، المنتزة، فاهم؟ وكانت المصانع والشركات بتحجز عمارات كاملة وتيجي الأسرة تقعد أسبوع مع أكلها وشربها والعجل بتاع ولادها. بص كانت ليلة الأسبوع ده. وانت لو انت زائر للأسكندرية مثلا على مدار 30 سنة فاتت ما تقربش من اسكندرية في 7 و8 و9، وكنت تلاقي شباب او رجالة كده بشنبات بيعدوا الشارع ومعهم زوجاتهم واولادهم وشايلين كراسي ورايحين على البحر. المشهد ده تقريبا اختفى. حتى لما انا زرت اسكندرية من شهر وقلت ده عز السيزون لقيت اسكندرية فاضية، باستثناء طبعا ايام الويك اند. بس اسكندرية في الصيف ما كانش فيه حاجة اسمها ويكند، كل يوم هو ويكند مصيف بقى. وكان بيزور اسكندرية من 3 ل4 مليون كل سنة في الصيف. وهل اسكندرية يروح سايبين اسكندرية للمصطفين ويروح رايحين مرسى مطروح؟ والنقابات كانت بتأجر لما ظهرت ظاهرة الساحل الشمالي بعض القرى. طبعا في منطقة الساحل الطيب قبل ما يظهر ما يسمى بالساحل الشرير، يعني ده كان سيستم المصريين عشان يشموا نفسهم في الصيف اسبوع يا اخي. العيال يبلوا نفسهم في المية والزوجة ما تشيلش هم اسبوع، ما طول السنة شايل هم المطبخ والبيت والغسيل والكنس والمسح وتربية العيال والكلام. كان رب الأسرة مع زوجته يعملوا جمعية طول السنة ويجمعوها علشان خاطر الأسبوع ده. دار الزمان دورته بقى، ودخلنا بقى لقينا كافيهات بتغري المحافظة تديها فلوس كتيرة. فجأة اختفت الشواطئ المجانية وبقى الشط لمن يدفع. تيجي تروح كده يقولك ايه، كان على استحياء الأول ترابيزه 4 كراسي وترابيزه يا باشا 100 جنيه. طبعا الارقام دي كانت زمان، لحد ما سمعنا ارقام بالالوفات. فالمواطن الغلبان وما اكثره في بلدي قال خلاص البحر ده ايه مليش نصيب فيه. رغم عايز اقول لك الماده 45 من الدستور بتؤكد وبتقول بنص شديد الصراحة والوضوح أن شواطئ مصر ملكية عامة لكل المصريين، وأنه يحق لكل مصري أو مصرية طبعا أن هو يستمتع بشواطئ بلاده. ده نص دستوري، قلت لك المادة 45. إيه اللي حصل بقى؟ الصيف ده تحديدا شعر اغلب المواطنين ان شواطئ مصر ما بقتش ليهم، حسوا بكده. ما هو كل حاجه بقى عماله تتاجر خلاص. لحد ما جه النهارده أو بمعنى أدق أمس السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وراح عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقال له دكتور مدبولي الناس بتتحدث عن يعني عدم وجود شواطئ اليوم، وعايزك تشكل لجنة لبحث هذا الأمر، والأهم من تشكيل اللجنة لبحث هذا الأمر في مطلب مهم أوي، كيف نضمن بالنص كده نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، عايزين نظبطها بقى. لو انت رحت الساحل هتلاقي حكومات على مدار 30 سنة باعت قطع أراضي على البحر لشركات تطوير عقاري، عملوا عليها قرى سياحية والدخول بالكيو آر كود البدعة الجديدة والكلام، وانت لو انت ماشي كده في طريق الساحل ما تقدرش تركن عربيتك وتخش اي قرية، هتلاقي الامن بيوقفك، هو حضرتك يا فندم تمتلك واحدة هنا؟ لا، بس انا عايز ادخل البحر. ممنوع يا فندم، البحر ده لملاك هذه القرية. وكاد ان يختفي البحر المتوسط في الساحل الشمالي. طبعا لا تزال هناك مساحات كبيرة باقية لم يتم بها. عشان كده كان تعليمات السيد رئيس الجمهورية للسيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، كيف تضمن الحكومة للمواطن البصري البسيط الذهاب إلى الشط؟ حق أصل لي، أصل أنا إذا ما كنتش هستمتع بشط بلدي مجانا كمان هستمتع بيه فين؟ ده الناس كان بتنزل كده وقت العصاري والمغربية ومع سنارة وراديو يحطه على ودنه يسمع أغنية لأم كلثوم ولا عبد الحليم وسهران مع نفسه. ما تخليه يا أخويا يفك نفسه، إحنا ليه مزنقينها كده على الناس؟ عشان كده أنا بشكر السيد رئيس الجمهورية على هذا التكليف المهم جدا اللي بيدي الحق لأصحابه، بس لينا ملاحظات هقولها لك بعد الفاصل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم.

0: مستمعي الراديو 90 ننقل لحضراتكم الآن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح سيادته عددا من المشروعات والتوسعات في إطار زيارته الحالية لمحافظة الغربية.
1: حضراتكم تابعتوا معنا يعني ان احنا بنشوف اللمسات الأخيرة لإنهاء كل مشروعات حياة كريمة داخل محافظة الغربية، ويمكن ده شيء يسعدني جدا ان احنا كل هذه المشروعات النهاردة تم استلامها او في طور الاستلام الابتدائي تمهيدا لعملية التشغيل الكامل ليها. والنهاردة يمكن محافظة الغربية واحدة من المحافظات اللي الحمد لله اكتمل فيها المشروع بالكامل، وباقي المحافظات تباعا في خلال الاسابيع الجاية هنعلن عن اكتمال المرحلة الاولى بيها. وعايز اوصل لحضراتكم ان حجم التمويل اللي يعني النهاردة هذه المشروعات خلصت على مستوى الدولة تجاوز 450 مليار جنيه. وحضراتكم بس عشان نعي كلنا حجم المشروعات، احنا بنتكلم على اكتر من 1450 قرية بتخدم يعني 20 مليون مواطن. 20 مليون مواطن ده تعداد عدة دول. لما يعني بنحسب العشرين مليون ده احنا بنتكلم على عدد سكان يفوق تعداد دول كاملة. بنعمل لهم مشروعات على مدار الاربع سنين ونص الماضية، معنى كده ان احنا بنرفع كفاءة تعداد وحجم دول مش فقط قرى. ولما حضراتكم تشوفوا هذه القرى كانت عاملة ازاي قبل هذا المشروع، حدي مثل واحد رقم. احنا لما بدأنا هذا المشروع كان نسبة تخطيط الصرف الصحي في قرى محافظة الغربية 26%. مع اكتمال المرحلة الاولى فقط ارتفع نسبة تخطيط الصرف الصحي الى 77% في محافظة الغربية. ده بالاضافة طبعا للمشروعات اخرى بنضيفها في القرى اللي هي بتاعت المرحلة اللي هتغطي المرحلة التانية والتالتة. انا بس بدي رقم إن محافظة الغربية يعني 2014 و2015 نسبة تخطيط صرف الصحي 26%، النهاردة 77%. وحكون لكم عارفين مدى مشكلة وتعقيد صرف الصحي على مستوى كل قرى الجمهورية. النهاردة ده نموذج واحد بس بنوريه، لكن جنبا إلى جنب مع ده حضراتكم شفتوا مستوى الخدمات الطبية اللي موجودة، الوحدات الصحية، المراكز الطبية، المستشفيات اللي بقت موجودة، الشيء اللي يسعدنا توافر الأدوية، الخدمات الطبية. وأنا كنت حريص قدام حضراتكم بسأل المواطنين من غير أي يعني ترتيبات، بندخل وأسألهم طب رضاكم إيه على الخدمات، والحمد لله كل بيقول إن الخدمات على مستوى جيد وإن هم بيجدوا الخدمة الطبية. لأن هذه الخدمة قبل هذه المشروعات كانوا بيضطروا يسافروا بعشرات الكيلومترات ويركبوا مواصلات كتير عشان ياخدوا هذه الخدمات. واحنا النهاردة بنتكلم على نموذج بسيط لهذه النوعية من الخدمات. الخدمات حضراتكم شفتوا الزراعية والبيطرية، مشروعات المية والصرف الصحي الكبيرة جدا اللي اتعملت في هذه القرى. يعني احنا بنرفع كفاءة محطات المية والصرف، محطات المية بقت مغطية لغاية سنة الهدف لغاية 2050. يعني خلاص بقى عندي خدمات للمياه في هذه القرى بيكفي لغاية 2050. يعني قدامنا الحمد لله 25 سنة ما نحتاجش مشروعات جديدة. نفس الكلام النهاردة القرى دي كلها دخلتها شبكات الغاز الطبيعي، الفايبر للاتصالات. فاحنا نتكلم على تنمية حقيقية. ويمكن بس عشان بعض الناس بيقول هو المشروع أخذ وقت، خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة، لما بدأنا هذا المشروع العملاق لم يكن لدينا معلومات كاملة عن حجم الخدمات اللي كانت موجودة أصلا في القرى ومدى صعوبة هذا المشروع. وشفنا قد إيه عشان نخصص أراضي في وسط هذه القرى اللي بتبقى دايما مشكلتها هي نقص الأراضي اللي ممكن تخصص للخدمات، عشان ندبر هذه الأراضي ونبدأ نعمل عليها المشروعات ونشوف الشبكات اللي كانت موجودة أصلا وممكن كان حالتها متهالكة ومتداعية، ونبدأ نقيم الوضع ونشوف إيه اللي احنا محتاجينه. جهد هائل اشتغل فيه بدون مبالغة ملايين من المصريين في المكاتب الاستشارية والجامعات وشركات المقاولات. يعني احنا بنتكلم على منظومة بجد، هذا هو مشروع القرن لفخامة الرئيس لما أعلنوا وأطلقوا. احنا حقيقي بنساهم في تحسين جودة حياة اكتر من 60 مليون مواطن في الثلاث مراحل بتوع هذا المشروع العملاق. فعشان كده يمكن احنا بنبقى بنتكلم عليه، وحضراتكم اكيد بتتابعوا حجم الاجتماعات اللي بتتعمل عشان نتابع هذا المشروع الكبير، وفعلا هو حجم تعقيد وتنسيقات هائلة، وكل يوم فيه تحديات وازاي بنتعامل معاها السادة المحافظين وهم بيشتغلوا معانا. حقيقة حاجة جيدة جدا ان احنا نشوف النهاردة وصلنا لهذا المشروع، ان احنا بنقول خلاص اكتمل المرحلة الاولى، لكن الاهم اللي اتعلمناه من المرحلة الاولى كبير جدا، حجم كبير من الخبرات اللي مكننا النهاردة واحنا بدين المرحلة التانية ان احنا نركز على الإدارة بأسلوب مركزي، إن احنا نعمل عملية التوريدات بأسلوب مركزي عشان ما يبقاش الموضوع متروك لكل شركة مقاولات إنها تجيب. تركيزنا في المرحلة الجديدة على إن الأولوية القصوى لمشروعات الصرف الصحي وتحسين جودة مشروعات المية، وطبعا بالإضافة لمشروعات الصحة اللي هي المستشفيات والوحدات الصحية والطبية والمدارس، عشان هم دول المرحلة الأولى اللي احنا أو الأولوية الأولى اللي بنركز عليها في المراحل التانية والتالتة من مشروع حياة كريمة. النهاردة مثلا كنا بنتابع وكان السيد المسؤول من الجهاز المركزي للتعمير بيعرض ان مشروعات المرحلة التانية وبالذات في محطات المياه والصرف الصحي بالفعل بدأت وشغالة، وفي بعضها وصلت نسبة الإنجاز فيه 60%، وبالتالي احنا تركيزنا في المرحلة التانية والتالتة زي ما قلت لحضراتكم على المشروعات اللي هي المواطن نفسه بيقول دي الأولوية القصوى بالنسبة لي، وبقية المشروعات بتيجي تباعا علشان نقدر نسرع الخطى في المراحل التانية والتالتة ونتعلم من الخبرات المتراكمة اللي خدناها في المرحلة الأولى. الأهم يمكن مع هذه المشروعات العملاقة زي ما بقول لحضراتكم حجم فرص العمل اللي يعني الحمد لله النهاردة يعني اتوفرت من خلال هذا المشروع. وأكيد تابعت وحضراتكم الخبر اللي كان وزير التخطيط وهو بيعلن على أن نسبة البطالة نزلت عن 6% في مصر، وده رقم الحمد لله يا رب رقم جيد جدا، وهو بيعلن أن دي نسبة البطالة اللي موجودة مع الأرقام اللي موجودة فيما يخص التضخم ونسب النمو بتاعت الاقتصاد المصري، كلها بتوري أن احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح بالرغم من كل التحديات الغير مسبوقة اللي احنا بنواجهها ولسه بنواجهها في خلال الفترة القادمة إن شاء الله. طبعا يعني النهاردة احنا موجودين في الغربية وبنتكلم كلنا على الغربية، ولكن كان من يومين أنا كنت موجود في محافظة مطروح وبرضو تابعت مشروعات طبية، شفنا مستشفى راس الحكمة اللي يعني تم يعني تطويرها بالكامل، وخطة التوسعات اللي موجودة النهاردة للمستشفيات على مستوى محافظة مطروح، بنتكلم على مبنى جديد بالكامل لمستشفى العالمين راس الحكمة، مستشفى عالم الروم او هيبقى هو ده المستشفى الرئيسي لمحافظة مطروح بقوام كبير جدا مئات من الأسرة، خدمات طبية كبيرة بتتنفذ برضو مشروعات الإسكان مشروعات التنمية السياحية اللي بتتعمل، وتابعتوا حضراتكم إطلاق مشروع عالم الروم اللي يعني اللي مع شراكة قطرية والدولة المصرية موجودة في هذا المشروع العملاق اللي برضو هذا المشروع. وأرجو حضراتكم جميعا لازم يعني لأن أنا بتابع بعض التعليقات اللي بتتقال على التنمية اللي بتحصل في الساحل الشمالي، احنا كلنا مقتنعين ولا لأ ان السياحة مصدر حقيقي من الدخل لمصر. فالنهاردة لما بنبدأ بنقول ان الساحل الشمالي ده ما كانش بتجيب سياحة اجنبية خالص، ولكن النهاردة اكيد بنفرح كلنا لما بنشوف حجم تواجد السياحة الاجنبية، وده اللي كله بترجمه لكم لعملة صعبة بتدخل البلد وفرص عمل لشبابنا اللي موجودين في هذه المناطق. والأهم إن هذه المشروعات النهاردة أصحابها مش بيتكلموا على شهرين ثلاثة، هم بيتكلموا على مشروعات تفضل شغالة على مدار السنة، وبالتالي دي كلها عوامل جذب وفرص عمل للشباب المصري إن هيبقى مستقر ويتوطن في هذه المناطق، وما تبقاش المناطق دي أنا آسف الخطأ اللي كان موجود من 30-40 سنة إنها تبقى مجرد بعض المنتجعات اللي تشتغل شهرين في السنة وتقفل بعد كده. وحقيقي يعني لو الواحد يعني كان ليه رفاهية انه يرجع الزمن يرجع بيه بالتلاتين واربعين سنة بالتأكيد ما كانش هتبقى هي دي القرارات اللي تتاخد في تخصيص الساحل الشمالي لمجرد يعني حاجات اللي حضراتكم عارفينها اللي بتقعد شهرين وتلاتة وتتقفل بعد كده والعدد محدود من الناس. انما النهاردة أكيد مقومات الساحل الشمالي مقومات جاذبة جدا للسياحة، وأساس التنمية بتاعته وتطويره أنه يبقى قائم على السياحة، فبالتالي لازم أن احنا نبقى مبسوطين أن بنشوف في جذب الاستثمارات أجنبية ومحلية، وفي تسارع على تنمية مشروعات سياحية، في عشرات الألوف من الغرف الفندقية بتتبني دلوقتي سواء الدولة اللي بتبنيها أو القطاع الخاص، فده كله معناها هيترجم لفرص عمل ومليارات من الدولارات اللي المفروض إن شاء الله هتكون عائد على الدولة. بالتأكيد هناك يعني شفنا كمان يمكن محطة القطار السريع وخط القطار السريع المهم، ده الخط الأول من المشروع العملاق لشبكة القطارات السريعة اللي برضو بتخدم عملية التنمية، بدل ما كان الناس بتتحرك من وإلى من القاهرة لمطروح في ساعات كثيرة، هذه الشبكة هتساعد ان في ساعتين ثلاثة يقدر المواطن ان هو يتحرك، ومش فقط ما بين القاهرة ومطروح، احنا بنتكلم من العين السخنة لغاية مطروح وان شاء الله يكتمل بعد كده لغاية السلوم. ده كله مع مشروعات كهرباء بتتعمل، مشروعات طاقة جديدة بتتعمل، مشروعات تنمية. أهالينا هناك استمعت إليهم وكلموا على موضوع طبعا ظروف مطروح كمحافظة حدودية وطبيعة أهليها، موضوع تقنين الأوضاع والتعامل مع التعديات اللي موجودة، وأنا أوضحت بوضوح شديد لأهالينا هناك بالتأكيد الدولة بتحترم يعني المواطنين وحقوقهم في هذا الموضوع، ولكن في نفس الوقت الدولة يعني عايزة إحنا كحكومة بنحافظ على حق الدولة، وإن لازم يحصل نوع من التقدين ونستأدي حق الدولة في كل حاجة، وإن التنمية الرؤية المتكاملة لعملية تنمية الساحل تحصل، لأن ده في الأساس هيعود على مواطني مطروح، هم أكثر الناس استفادة من حجم الشغل اللي بيجي لهم، حجم التنمية اللي هم بيشاركوا فيها، العوائد اللي بتحصل في هذا الموضوع، إن بدل ما كانوا بيستفيدوا مرة أخرى من العوائد على مدار شهرين ثلاثة، النهاردة بقى هيقدروا ان هم يستفيدوا على مدار السنة كلها، فكل ده بيبقى ليه مردود ايجابي على عملية التنمية في الدولة المصرية. فيمكن الحقيقة في خلال 48 ساعة احنا موجودين في محافظتين كبار، محافظة مطروح ومحافظة الغربية بمختلف طبعا كل واحدة ليها طبيعتها الخاصة. محافظة النهاردة الغربية بنتكلم على أكتر من 5.6 مليون مواطن مقابل مطروح كانت 600 ألف، ولكن بالتأكيد الرسالة اللي واضحة التنمية موجودة في كل مكان في مصر، ما زال قدامنا شوط، وعارفين كويس قوي ان احنا ما زال قدامنا تنمية كبيرة، ولكن انا كل اللي بدعو بيه كل المواطنين ان ينظروا الى حجم التنمية اللي حصلت على مدار ال 12 سنة الماضية، ونقارن الوضع اللي كانت مصر فيه باللي احنا موجودين فيه النهاردة، بالرغم من كل التحديات الخارجية والصدمات الخارجية الغير مسبوقة للعالم كله النهاردة بيواجهها، ومصر جزء من هذا العالم، ولكن ما زال حركة التنمية والنمو بتحصل. بالتأكيد كل تركيزنا احنا كحكومة هو تحسين جودة الحياة للمواطن، نعي تماما حجم التحديات اللي ما زالت موجودة، لدينا كل الخطط للتعامل مع هذا الأمر، وزي ما بقول لحضراتكم الحكومة في طور الانتهاء من وضع برنامج للانطلاق والتحول الاقتصادي للثلاث سنين الجايين، كل هدفنا فيه ان احنا نكون مستشرفين كل السيناريوهات اللي ممكن تحصل على في العالم وتأثيرها علينا، بما فيها السيناريو الأسوأ ان استمرار الصراعات اللي موجودة حاليا انها تستمر ايضا للثلاث اربع سنين الجاية، ونكون قادرين على التعامل معها. ملف الطاقة حضراتكم بتتابعوه اولا باول، مفيش اسبوع بيعدي غير في اجتماعين وثلاثة مع المعنيين والقائمين على هذا الملف الكبير، اللي شايفين ان الحمد لله بالرغم من كل التحديات الدولة قادرة على تدبير كل احتياجات الطاقة للمواطنين وكل مشروعات التنمية في شتى المجالات، بالرغم من ان هذا التحدي من غير ذكر اسماء شايفين دول كثيرة عندها مشاكل فيه، ولكن احنا الحمد لله بالرغم من حجم مصر وكبر حجم السكان والتنمية، ولكن الدولة الحمد لله بكل الرؤى اللي كانت القيادة السياسية وضعتها من 2014 لهذا القطاع، قادرين الحمد لله النهاردة عندنا حجم كبير من المشروعات اللي بنحصدها وبنجني ثمارها في خلال هذه المرحلة، وقادرين على تلبية احتياجات قطاعات الطاقة على مدار الفترة القادمة إن شاء الله. أنا هتوقف عند هذه النقطة وناخد مجموعة من الأسئلة. تفضل.

0: في مايك تاني اتفضل.
1: هنا فلم
0: اتفضل.
1: طب هنا
0: لو في مايك شغال طيب معلش ممكن.
1: تمام. انا سؤالي لحضرتك، طبعا احنا رافقنا حضرتك في مطروح، وانا بسجل مع احد عمد ومشايخ مطروح اختصار رايه في اللي حصل في الشاحل الشمالي ومطروح الفتره اللي فاتت. قال لي احنا كنا بنسمع عن مطروح في النشره الجويه بس، النهارده مطروح موجوده في الخبر الاول والاخير في نشره الاخبار، وده طبعا بيؤكد على مدى اهميه الدوله واهتمامها بالساحل الشمالي الغرب. انا سؤالي مدى رضا حضرتك عن مشروع حياه كريمه؟ نزلنا كنا موجودين النهارده في الغربيه، حضرتك كلمت مع ناس كتير من اهالي الغربيه، انطباع حضرتك ايه؟ وحضرتك زي ما احنا تحدثنا حضرتك بتكلم عن 400 مليار جنيه، انطباع حضرتك الى اي مدى المشروعات دي وصلت للناس؟ كمان في نقطه يا فندم، ازاي نحقق التنميه المستدامه لمشروعات حياه كريمه؟ يعني السنه الجايه واحنا برضو بنتجول وبنشوف المشروعات والمستشفيات والمدارس، نشوف ان هي بتادي مهمتها اللي انشئت ليها بمنتهى الكفاءه. شكرا يا فندم.
0: طيب خلينا ناخد الجزء الاولاني التاني اللي حضرتك قلته، وده يمكن دايما انا بواجه بيه مع زملائي الساده الوزراء. مش معنى افتتحنا مشروع ان احنا بننساه، بمعنى ان اللي يهمني جدا ان انا ابص على اي مشروع اتنفذ من 3 4 5 سنين واشوف النهارده مستوى الكفاءه في ادارته وتشغيله قد ايه، وده هو التحدي الكبير اللي عندنا ولازم نعترف بيه، ان يبقى عمليه استدامه التنميه والحفاظ على المكتسبات اللي حصلت. عشان كده الساده الوزراء دايما انا بوجههم متابعه هذا الموضوع ومتابعه المشروعات اللي تم تسليمها وتشغيلها ونتاكد من كفاءتها. ودايما انا بشجع ان في المشروعات اللي ممكن القطاع الخاص يسهم في اداره والتشغيل ان احنا ندخل القطاع الخاص معانا، وده لازم نعترف بيه. هم بيبقى في هذا ده دورهم ودي قدراتهم الفنيه وكفاءتهم في عمليه الاداره والتشغيل، وعلى المدى البعيد بنلاقي احنا كدوله ده اوفر لنا على انا بتكلم بقى من الناحيه الماليه ايضا. نيجي للشق الاول للسؤال، بالتاكيد انا عايز اقول لحضرتك كان طموحاتنا ان المرحله الاولى تخلص في وقت اقل من كده، ودي يمكن يعني خلينا اقولها لان اتعلمنا بصوره كبيره جدا من المرحله الاولى، لان احنا كنا داخلين على هقولها كده كلفظ صندوق اسود، ما كناش عارفين حجم وعظم التعقيد المشكله في القرى المصرية، لأن القرى ببساطة شديدة يعني مش عايز أقول كانت مهملة، ما كانتش ذات أولوية في عملية التنمية لعشرات السنين، وكانت المشروعات اللي تتم في القرى مشروعات فردية ممكن تكون مرتبطة، وحقولها والسادة النواب موجودين، بأحد النواب النشطاء اللي هو بيضغط على الوزراء علشان يعملوا معاه شغل، لكن ما كانش هناك يعني رؤية كاملة للتنمية اللي موجودة في القرى بصورة متكاملة على بعضها البعض. عشان كده احنا عانينا في الاول، وعايز اقول بمنتهى الامانة في اول سنتين تلاتة في المرحلة الاولى علشان الحاجات دي، ان احنا ما كناش عارفين حجم وتعقيد المشاكل، فكرة التنسيقات اللي بتحصل ما بين كل الوزارات والاجهزة في وقت واحد في مكان واحد علشان يقدروا يدخلوا ويشتغلوا، ولكن ده كله علمنا حاجات كتيرة قوي اللي خلانا النهاردة واحنا بنخطط للمرحلة والتانية والتالتة اتعلمنا وبنبني على الخبرات اللي موجودة. بالتأكيد لما الواحد بيشعر يعني بسعادة شديدة جدا لما بسمع مواطن او مواطنة بسيطة وبتقول لي ان انا يعني الحمد لله انا راضية بالخدمة، كنت قبل كده بضطر اسافر علشان ان انا اتحرك واروح لاخد خدمة صحية او خدمة طبية، لكن برضو في نفس الوقت لما بسمع اي شكوى او اي تقصير ببقى دايما دوري مع السادة الوزراء ان احنا عايزين نتجنب هذا الكلام اولا باول، لان اهم شيء بالنسبة لي مش ان انا اقول رقم 450 مليار صرفناه، الاهم هو رضا المواطن على المشروعات دي وانه حاسس فعلا بالمردود الايجابي ليها، هو ده اهم حاجة، لان ممكن نقعد نقول في ارقام كتيره جدا ولكن في الاخر رضا المواطن عن المشروعات اللي اتنفذت هو ده اللي بالنسبه لي المعيار الاهم. عشان كده دايما كنت مع الساده الوزراء انا ما يهمنيش ان انا اقول ان انا وصلت نسبه انجاز 95 او 98%، الاهم المشروع اشتغل ولا لا، المواطن ابتدى يشعر ب يعني ميزه وفائده هذا المشروع ولا لا، لان هو ده المحك. المشروع المحافظ ممكن يتفرج على مبنى ويشوفه لكن في الاخر بيقول لك هو المبنى ده ايه، هو لغايه دلوقتي ليه ما اشتغلش. عشان كده بيبقى تركيزنا كله على عمليه التشغيل لان هو ده الاهم، لان هو ده المعيار اللي هيحسس المواطن ان بقى في فرق. اتفضلي.
2: امبارح كان في اجتماع مع فخامه الرئيس، واللي وافق فخامته على مقترح اصدار الصكوك الضريبيه اللي هتمول من قبل الممولين. فايه العائد من اصدار تلك الصكوك، وازاي هتساهم في خفض تكلفه خدمه الدين؟
0: هي الفكره دي على فكره هي موجوده بالفعل في قانون الماليه، ولكن لم تكن مفعله. هو الحقيقه يمكن بالتنسيق مع السيد وزير الماليه احنا اتكلمنا على هذا الموضوع بقالنا فترة. الفكرة كلها ببساطة شديدة ان انا باجي مع بنسميهم الممولين او اللي هم بيدفعوا ضرائب. هو المفروض بيدفع الضريبة امتى؟ بيدفعها في اخر السنة، يعني قرب نهاية السنة المالية. احنا بنتكلم معاهم بنقول والله انت بيبقى ممكن ان انا اسمح لك انك تدفع بطريقة مبكرة في بداية السنة، هتستفيد ان انا حديها لك بفوائد، هتاخد فوائد على المبالغ بتاعتك ولكن بفوائد اقل من قيمه طبعا الفوائد اللي احنا بناخدها في العطاءات والسندات اللي احنا بننزل كوزاره ماليه وبناخدها من البنوك. فبالتالي الممول هنا في هذه الحاله بيقدر ان هو ياخد جزء من، يعني اكنه بيسدد مسدد معجل وبيتحسب له فوائد فوقيه، وبالتالي كده بيساعده في يعني ان هو خد اموال. وانا كماليه يعني استفدت ان انا خدت الفلوس دي بدري وبسعر باخده اقل من، لان انا بديله الفايده بتاعته اقل من فايده الاقراض بتاعه البنوك. فهي منظومه بتتعمل في جزء عشان يحل في تدبير سيوله وبنسبه قليله من الفوائد. الاهم ان الماليه بتاخد هذه المبالغ المقدمه وبتستخدم جزء كبير منها في تخفيض الدين، لان كل همنا الفتره الجايه هو موضوع تخفيض الدين. يمكن امبارح كان معالي وزير الماليه بيعرض على فخامه الرئيس ان يعني الحمد لله كل مؤشرات الاقتصاد المصري في كل شيء في تقدم كبير جدا. التحدي اللي احنا كلنا عارفينه هو ان احنا ازاي نقلل الدين باسرع وقت ممكن في خلال الفتره القادمه، وده بالفعل حصل. يعني من سنتين ثلاثه احنا كان الدين بيمثل 96% من الناتج المحلي، امبارح السيد الوزير بيعرض على فخامه الرئيس ان احنا بنتكلم على ما بين 81 ل 82%، يعني من 96 ل 81 ل 82. لكن احنا مستهدفين ان شاء الله السنه الجايه هنكسر ال 80 وننزل يعني للسبعينات. والاهم ان عايز اقول لحضراتكم كان بيستعرض معالي الوزير امبارح كل دول الناشئه والعالم النامي على مدار الخمس سنين ايه اللي بيحصل في موضوع الدين. احنا من خمس سنين كانت مصر تعتبر يمكن اعلى دولة فيما يخص نصيب الدين او نسبة الدين للناتج المحلي بالمقارنة لمتوسطات الدول الناشئة. اللي حصل عندهم مع الصدمات العالمية اللي حصلت ان نسبة الدين عندهم بترتفع بطريقة غير مسبوقة، واحنا في نفس الخمس سنين احنا بننزل. فاحنا دلوقتي الحمد لله بقينا في نفس متوسطات الدول الناشئة اللي زينا، لكن اللي عندنا الميزة بتاعتنا ان الاقتصاد بينمو. ونتيجة لكده تقديرات المؤسسات الدولية ان مصر لأول مرة اعتبارا من السنة القادمة هتبقى نسبة الدين بتاعتها اقل من متوسط الدول الناشئة والدول النامية اللي هي زينا. فبالتالي احنا واخدين الدين في المسار النزولي ومستمرين في هذا الامر ان شاء الله في الثلاث سنين القادمين.
2: شهادته مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الفنية في مصر، إلى أن في شريحة من أولياء الأمور بتتردد أنها تلحق أبنائها في المدارس الفنية أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على العلم أن في تخصصات جديدة ظهرت بيحتاجها سوق العمل، والتخصصات دي عالمية بالمناسبة. إيه اللي الحكومة ممكن تعمله علشان توعي الناس دي بأن خلاص العالم بيتطور؟ إحنا
0: بنحسن. إحنا كان السؤال ده سألناه قبل كده ويمكن عايز أأكد عليه. إحنا بنحسن جودة هذه المدارس بصورة كبيرة، بنشرك معانا القطاع الخاص وبالذات أصحاب المصانع والشركات الكبرى عشان يقدروا ياخدوا الولاد دول على طول يدربوهم ويعلموهم ويعينوهم في الشركات والمصانع بتاعتهم. الأهم عملنا الجامعات التكنولوجية عشان أولياء الأمور اللي يقولوا أنا عايز ولادي يكملوا ويبقى عنده شهادة جامعية، عملنا موضوع الجامعات التكنولوجية. ولكن أهم ميزة هذا الموضوع انه مرتبط بالجوانب التطبيقية والاهم بفرص العمل اللي محتاجها السوق. هي ميزة النهاردة التعليم الفني والتكنولوجي انه بيواكب مستجدات العصر وبيشوف الاسواق النهاردة وفرص العمل الجديدة ايه اللي مطلوب ويبدأ يتعامل معاها. الكلام ده بيكمله الجامعات التكنولوجية، وبالتالي بيبقى عندي خريج النهاردة يا إما واحد بيكتفي بالتعليم على قد المدارس ويقدر يشتغل على طول، أو لو حابب يكمل كدراسة جامعية برضو بيجد الفرصة وإن هو يكمل، وبرضو في النهاية بيخرج من هذه الجامعة يلاقي فرص عمل ممكن تكون فرصته فيها أعلى بكتير من خريج الجامعة العادية. تفضلي.
3: يمكن يا فندم فرصة النهاردة بحضرتك كنت بتطمئن على المخزون الاستراتيجي للأدوية في الغربية، ومعالي وزير الصحة معنا كان ليه تصريح هو تم اجتزائه طبعا جزء منه، بس الناس اللي عمل جدل ووقفت عنده فكرة اللي أنا مش هستورد أنسولين واللي عايز يروح يجيبه من الصيدلية، فبدأت الناس تسأل وتوجه طب أنا أضمن منين إن التصنيع المحلي ده هيتناسب مع حالتي كعندي أو مثلا بحتاج الأنسولين زي المستورد، طب هي الوزارة منين هتقول لي أو هتعمل لي حملات توعية إن ده موجود ده منتج محلي صنع يقدر يوازن او يعادل المستورد؟ شكرا.
4: اولا احنا مغطيين 2.5 مليون مواطن و55 الف مليون 55 الف طفل سواء من السكر نوع الاول بالنسبه للاطفال او السكر نوع الثاني. فالاجابه بسيطه جدا، احنا بقالنا يعني يمكن 10 سنين بنستخدم بالدواء المصري لهؤلاء المرضى اللي هم مغطيين في منظومه التامين الصحي او على نفقه الدوله. فده متجرب، ففكرة ان انا اضمن منين، لا الضمان هو بالتجربة. اولا احنا بنستورد المواد الخام من الشركتين الكبار على مستوى العالم في تصنيع الانسولين، من غير المنطق ان انا يكون عندي انتاج محلي من اربع شركات تديني اكتفاء ذاتي من علاج الانسولين، لو احنا كلمنا على الانسولين تحديدا، لكن اللي انا بحكي لك عليه ده موجود في كل منظومات الادوية، حتى ادوية الاورام بدأنا في توطين الادوية المصرية. وبعدين هيئة الدواء المصرية هي هيئة مراقبة من منظمة الصحة العالمية ومعتمدة وحصل على المستوى النضج الثالث، فاحنا بنتكلم على ضمانات محلية من خلال التجربة وهيئة رقابة محلية اللي هي هيئة الدواء المصرية، وعندنا رقابة دولية من خلال منظمة الصحة العالمية. هذا كله يكفي للرد على السؤال الوحيد، وهو كيف نضمن أن يكون الدواء المصري على نفس الكفاءة وبنفس الجودة اللي بالدواء الأجنبي. أما فيما يخص التصريح، التصريح كان واضح جدا، احنا بنقول ان ما يخص علاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي احنا متجهين الى دعم الانتاج المحلي، اما الادوية التي تباع في الصيدليات الخاصة ويحتاجها المواطن فلازلنا ملتزمين بالاستيراد لهؤلاء الادوية دي ومثيلاتها وانظمة اخرى من الادوية ومتوفرة في الصيدليات لمن يرغب او لمن يريد ان يعني يتعالج بالادوية معينة. فأما فيما يخص الدولة والتكلفة على الدولة المصرية فمن الواقع جدا أن احنا ندي الفرصة للمصانع المصرية ودعم الصناعة المصرية وتوفيرا للعملة الصعبة فيما يخصنا وهو التأمين الصحي ونفق الدولة، فيما دون ذلك فهي متروكة لأي مواطن يجيب اللي عايزه.
0: أنا عايز بس أكمل هنا نقطة مهمة جدا، يعني احنا في كل الزيارات الخارجية وكل اللي بيجي لنا من الخارج بدون مبالغة كلهم بيثنوا على يعني الريادة المصرية في صناعة الأدوية، ويروا عندكم صناعة أدوية متقدمة جدا ونفسنا ان احنا نستعين بخبراتكم وتيجوا يعني معلش يا جماعة، هم بيكتذبوا دلوقتي اصحاب المصانع المصرية عشان يروحوا يفتحوا هناك عندهم، وفي عدد كبير من اصحاب مصانع الأدوية بالفعل بدأ، وده شيء احنا يعني مش ضده، بقوا بيفتحوا مصانع في الخارج، فاولى بينا ان احنا نشجع الصناعة الوطنية، ولازم يبقى عندنا هذا التفكير. وزي ما معالي الوزير قال، هيئة الدواء المصرية النهاردة واخدة مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، هذا معناها يعني يخولها انها اي ادوية بتعتمدها معناها انها معترف بها دوليا. فارجو من حضراتكم يبقى كلنا بنفهم هذا الكلام، احنا زي ما معالي الوزير قال انا دوري كحكومة اشجع الصناعة الوطنية، وبالتالي طالما ان هناك في بديل وانا متاكد من جودته وان هو مستوى لا يقل وبالعكس ده ممكن يفوق اللي كان مستورد، يبقى لازم هو ده اللي انا ادخله ضمن منظومه الصحه والتامين الصحي الشامل. اتفضل.
5: فندم، في ظل يعني تحقيق مستهدفات الدوله في قطاع الميه، يمكن احنا لحد 2050 يعني وصلنا لعدد المحطات الكافي الخاصه بتحليه مياه الشرب وقطاع المياه بشكل كامل، يعني حاج كان في جوله مطروح كان في محطات الرميله 1 و2 و3، ويمكن الدوله شغاله على موضوع تحليه مياه البحر بشكل كبير، خطه الدوله في تحليه مياه البحر في ظل يعني الارقام العالميه في شح او ندره حصه الفرد من المياه؟
0: احنا بالتأكيد طبعا، ودي يمكن وزارة الإسكان حاطة خطة واضحة تماما لغاية 2050 بحجم مشروعات محطات التحلية بتاعت مياه البحر اللي احنا كدولة هنبقى بننفذها. وهنا عشان بوضوح شديد أوضحها، احنا كلنا عارفين مشكلة ندرة المياه في مصر، فبالتالي التنمية الساحلية سواء على ساحل البحر الأحمر أو ساحل البحر المتوسط قايمة بالكامل على فكرة تحلية مياه البحر، لأن احنا لا نستطيع ولا نملك حجم المياه اللي انا أوصل لهذه المناطق. وطبعا ده يعني ناهيك ان احنا ما عندناش كميات المياه.

0: 10 مليون متر مكعب في اليوم. دي حجم استثمارات يا جماعة مليارات. عشان دايما بيتساءل الناس، هو انتوا المشروعات وبتعملوا، بس هل احنا عندنا رفاهية ان انا ما اعملش هذه المشروعات؟ احنا عملنا مشروعات كتيرة جدا في معالجة المياه، الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وبنعمل مشروع، حضراتكم شفتوا محطات العملاقة اللي اتعملت في المحسمة وبحر البقر والحمام، ودي كلها عشان ما نخليش نقطة مية واحدة كانت بتترمي في البحر تترمي دلوقتي. لكن كل ده برضو ما يكفيش مع الزيادة السكانية والتنمية اللي ما كانت موجودة، فعشان كده ما بقاش عندنا بديل ورا هناك رفاهية غير محطات التحلية. لكن الأهم اللي احنا شغالين عليها وبرضو بتوجيه من سيادة الرئيس هو توطين هذه الصناعة هنا، لأن مش هينفع ان انا افضل بستورد كل مستلزمات محطات التحلية ويبقى عندي، يعني انا اسف اقول، مشكلة لو في اي لحظة من لحظات احد الشركات او الشركات الدولية قررت انها ما تدبر ليش الاحتياجات بتاعتي. عشان كده احنا شغالين بقوة على موضوع توطين مستلزمات هذه الصناعة عشان تبقى مصر تملك ادواتها، وبالتالي اقدر اتوسع بطريقة سريعة جدا في انتاج المياه من تحلية مياه البحر. ناخد اخر سؤال، اتفضل.
1: دولة رئيس، من فضلك سؤالي هو متعلق أيضا باجتماع السيد الرئيس بالأمس مع سيادتك والسيد وزير المالية. من بين التصريحات والتوجيهات اللي وجه بيها سيادته، بنتكلم على سرعة تنفيذ القوانين والقرارات الرئاسية المتعلقة بنفاد المواطنين للشواطئ المصرية، وأيضا على الجانب الآخر بنتكلم على حظر إقامة أي منشآت أو خدمات على طول 20 متر من
0: شاطئ،
1: 200 متر آسف، من الشاطئ. كنا حابين نعرف بس يعني كيفية وآلية تنفيذ هذا القرار خلال الفترة الجاية.
0: السيد الرئيس، يعني هو احنا واخدين قرار من فترة، وسيادة الرئيس وجه بيه ان حظر إقامة اي مباني او منشآت على 200 متر، على اساس ان ده بيبقى الشاطئ الرملي اللي ممكن كل المواطنين يستمتعوا بيه. وبالتالي سيادته وجه بهذا الامر ان اي مشروعات جديدة، لان في مشروعات قائمة بقالها عشرات السنين خلاص بقت موجودة، لكن هو سيادته وجه ان مفيش مشروع جديد الا ويحترم هذا الامر. عشان كده كان تأكيد سيادته مبارح على هذا الموضوع. الشيء الاخر هو سيادته برضو كان توجيهه ان يبقى النهاردة بقدر الامكان لازم يبقى كل المتنزهات او الاماكن اللي موجودة على امتداد الشواطئ مفتوحة للمواطنين. وهنا بتكلم على كل المناطق العامة اللي المفروض ان المواطن يقدر ان هو يتمتع بيها، سواء في مدن زي مدينة زي العالمين زي مطروح، ويمكن تابعتوا معايا مطروح ان يعني احنا شفنا ما شاء الله يعني الشواطئ العامة امبارح، يعني اول امبارح، يعني اذا كان حضراتكم كنتوا معانا شفتوا المنظر كان عامل ازاي. لكن مش فقط في مطروح، لكن بنتكلم على كل المدن، وحضراتكم اكيد متابعتوا يعني شايفين كورنيش العالمين الجديدة وازاي المواطنين كلهم بيستمتعوا بيه على مستوى المدينة كلها. نفس الكلام حتى في المشروعات اللي هي معمولة كمشروعات خاصة، ما هي دي برضو جواها شواطئ، يبقى المواطنين اللي فيها بيستفيدوا بالشواطئ دي، بحيث ان نضمن كدولة ان هناك هذا القرار بيطبق على مستوى الجمهورية وفي كل المناطق. فكان تأكيد سيادته للحكومة انها تراجع الموقف، ويتم التأكد ان مفيش بناء جديد حصل في مشروعات جديدة على الحرم اللي هو 200 متر، وان احنا نأكد على ان الشواطئ متاحة للمواطنين كلهم. انا بشكر حضراتكم، وان شاء الله الى لقاء جديد في مؤتمر صحفي جديد. ومعلش احنا النهاردة برضو الجو حر، ولكن بعتذر ليكم جميعا، ولكن النهاردة مرة اخرى كل الشكر والتقدير لزمايلي السادة الوزراء ومعالي محافظ الغربية، وسعيد جدا بوجودي مع كوكبة من اعضاء مجلس النواب والشيوخ. شكرا جدا.
2: مستمعي راديو 99، قدمنا لحضراتكم كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح سيادته عددا من المشروعات والتوسعات في إطار زيارته الحالية لمحافظة الغربية. وأجرى رئيس مجلس الوزراء حوارا مع عدد من الصحفيين والإعلاميين حول بعض القضايا، كما تم توجيه سؤال إلى السيد وزير الصحة فيما يتعلق بجودة التصنيع المحلي للإنسولين.
3: راديو 90 90، هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد مؤتمرا صحفيا في ختام جولته الميدانية بمحافظة الغربية، مؤكدا أن المحافظة شهدت اكتمال مشروعات حياة كريمة بالكامل. وكشف رئيس الوزراء أن تكلفة المشروعات بالمبادرة الرئاسية على مستوى الجمهورية تجاوزت 450 مليار جنيه، موضحا أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف أكثر من 1450 قرية يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن في إطار جهود الدولة لتطوير الريف المصري ورفع كفاءة الخدمات الأساسية. وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي إن حجم المستفيدين من مشروعات حياة كريمة يعادل تعداد عدة دول، مشيرا إلى أن الدولة عملت على تنفيذ هذه المشروعات على مدار نحو 4.5 سنوات، وهو ما يعكس ضخامة حجم الأعمال المنفذة وطبيعة التحديات المرتبطة بتطوير قرى قائمة بالفعل. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد خلال زيارته إلى محافظة الغربية أعمال تنفيذ مشروع مستشفى الصنطة المركزي الجديد، مؤكدا مواصلة تنفيذ خطة تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي ورفع كفاءة المنشآت الطبية وفق أعلى المعايير لتوفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين. من جانبه أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أن المستشفى سيمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بمحافظة الغربية ويسهم في تعزيز الخدمات العلاجية والتخصصية المقدمة لأهالي المركز والمناطق المحيطة. المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد عثمان علي أعلن أن القوات المسلحة وجهت ضربة قاصمة لإحدى شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في مجال تهريب وبيع الأسلحة والذخائر على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. يأتي ذلك تتويجا للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة على مدار الساعة لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة على كافة الحدود الاستراتيجية للدولة، وضربا بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وأكد الوزيران أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما شددا على ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية وصون أمن الملاحة والتجارة الدولية في إطار احترام قواعد القانون الدولي. مصر رحبت بقرار الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسية فتح خطوط جوية مباشرة من روسيا إلى مطاري برج العرب والعلمين الدوليين بما يسهم في تعزيز حركة السياحة والطيران بين البلدين ويفتح وجهات جديدة أمام السياح الروس لزيارة مختلف المقاصد السياحية المصرية. وأكدت مصر أن هذه الخطوة تعكس ما تشهده العلاقات المصرية الروسية من تطور متواصل في مختلف المجالات. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوشوك أكد أن الوزارة تستهدف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدا من مشحونات ما قبل يوليو 2024، موضحا أنه سيتم تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدفعة الثالثة لمبادرة السداد النقدي اعتبارا من 16 أغسطس وحتى 1 أكتوبر القادم، بحيث يتم الصرف يوم 22 أكتوبر. وقال كوجوك إن الوزارة سددت أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من كل المتأخرات خلال 2. ورياضيا، وبحسب إحصائيات منصة بوب فوت المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين الأكثر حسما في موسم واحد بالدوري الإنجليزي خلال القرن 21، بعدما حقق 47 مساهمة تهديفية مع ليفربول في موسم 2024-2025 بواقع 29 هدفا و18 تمريرة حاسمة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم او يعني لسه يا دوبك جاي، لسه يا دوبك جاي محمد نشأت، وانتوا بتسمعوا علشان الزحمه تعدي. اخباركم ايه؟ يا رب الامور كلها عند كل الناس تبقى زي الفل ويبقى يوم سعيد على الناس جميعا باذن الله. طرق التواصل معانا تليفون 2 18 10 866، رقم الاس ام اس 199، كمان رقم الواتساب تقدروا تبعتوا لنا عليه كل رسائلكم النهارده وكل اللي طالبين وعايزين وحابين تسمعوه على 010 490 904. طيب عندنا النهارده المفروض بنلعب لعبه مع بعض، تعالوا نلعب اللعبه النهارده بشكل مختلف كده ونسال سؤال واضح ومن خلاله نطلع احنا اللعبه اللي احنا عايزين نلعبها. بيقولك يا سيدي تعمل ايه لو صحيت، يعني نمت وصحيت بعد 25 سنه، ايه اول حاجه ممكن تسال عليها؟ انا دخلت انام عادي، صحيت بعد 25 سنة، تفتكر ايه اول حاجة ممكن تسأل عليها؟ اغلبنا ممكن يكون الاهل هو اللي ممكن يسأل عليهم، بس خلونا نروح بخيالنا كده ابعد شوية، والسؤال ابعد شوية وفلسفي شوية، وممكن يطلع حاجة من جواك نكتشفها كلنا مع بعض النهاردة واحنا بنلعب سوا كده. النهاردة يوم اللعب العالمي والدردشة العالمية، كمان هنحاول ننقل لكم بعض الأخبار التي قد تكون مهمة بالنسبة ليك وانت ماشي، وأخبارنا دايما خفيفة وظريفة ولطيفة كده، نسمعها مع بعض ونكرر كده ونشوف الدنيا حوالينا ماشية ازاي في كل الاتجاهات، سياسة واقتصاد ورياضة وكل حاجة. تعالوا نبتدي بعمرو دياب من الألبوم الجديد للهضبة عمرو دياب، ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

احبك والله.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 لسه موجود معاك محمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي، سؤالنا النهاردة: لو نمت وصحيت بعد 20 سنة، إيه أول حاجة ممكن تسأل عليها؟ أسئلة كتيرة، إجابات كتيرة جدا جدا من حضراتكم، هنقراها كلها. وزي ما قلت لكم، بعتولنا على 010-400-9904، ده رقم الواتساب بتاعنا. داليا مصطفى، مساك زي الفل. داليا بتقول: اهلي وناسي عاملين ايه؟ الطبيعه البشريه بتخلي من اول حاجه تخطر على البال هي الامان الشخصي والاطمئنان على اقرب الناس، مين لسه موجود ومين كبر واخبارهم ايه. حلوه الاجابه، حلوه الاجابه. محمد مصطفى: ايه اللي حصل في العالم وانا نايم؟ تلفزيون، انترنت، ذكاء اصطناعي، وصلوا لفين؟ مين بيكسب الدوري دلوقتي؟ التغييرات دي هتبقى كفيله تخليك تحس انك بقيت عايش في كوكب تاني. اجابات حلوه واجابات كتيره جدا جدا، هنقراها مع بعض طول الحلقه النهارده ونلعب اللعبه دي سوا. اليسا، كل كلمه حب نسمعها ونرجع نكمل مره تانية.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الدولة المصرية هيثم حسن يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى سيلتيك الاسكتلندي. فيفا يقرر إيقاف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر مبارتين وغرامة تتجاوز $50,000 بسبب الطرد أمام الأرجنتين. محمد صلاح يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر حسما في موسم واحد بالدوري الإنجليزي خلال القرن 21 بحسب إحصائية منصة بوفوت المتخصصة في الأرقام والإحصائيات. وأخيرا الإنجليزي هاري كين يتصدر قائمة أفضل الهدافين من حيث معدل التسجيل وبحسب إحصائية منصة بوفوت المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

محتواها مصري. مع محمد نشأت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج.

0: ماذا لو نمت النهاردة وصحيت بعد 25 سنة؟ ايه اول حاجة هتسأل عليها؟ ده سؤالنا لحضراتكم النهاردة في علشان الزحمة تعدي، وانا موجود معاك محمد نشأت. واحد خالد الصفتي بيقول لي انا شكلي بقى عامل ازاي وصحتي عاملة ايه؟ هبص في المراية اول حاجة، هو انا كبرت فعلا 25 سنة في جسمي ولا الزمن وقف بالنسبة لي؟ طبعا سؤال الاطباء عن حالتك الصحية. ايه يا باشا سؤال الاطباء ده؟ انت واخد الموضوع جد ليه كده؟ يعني ليه واخد الحتة دي؟ حد دخل بعد 20 سنة صيام ونوم، هبدأ اشوف الاكل انواعه ايه والحاجات اللي كنت بحبها لسه موجودة، ولا الشكل اتغير بتاع الاكل والشرب زي ما بيتغير على طول من فترة للتانية؟ بقينا بنسمع عن مشروبات ومأكولات ما كناش بناكلها زمان. حلوة الفكرة والله. اه صح، يعني السموزي والحاجات اللي مش عارف ايه والايه والايه والكلام ده، ده ما كانش موجود فعلا زمان، وفجأة بقى هو الموجود موجود على طول دلوقتي. عموما هنقرا برضو اجاباتكم ولسه مكملين معاكم، بس خلونا نروح لزميلي العزيز محمد صابر علشان نطمن منه على الحالة المرورية. يا محمد مساء الفل.
1: اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
2: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
1: ازاي توصل النهاردة؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظة القاهرة وأبرز مشاهداته بعض الكثافات المرية ومحور صلاح سالم، وخاصة اللي جاي من مناطق وسط البلد ومتجه لشيرتون والمطار ونوزة ومطلع كوبري المطار. بعض الكثافات ازاي توصل بعيد عن الزحمة على طول دلوقتي؟ تروح تستخدم محور النصر أو هتستخدم محور الخليفة المأمون. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري حماية الزيتون؟ لو انت جاي من مناطق مصر الجديدة ومتجه لمناطق الكابلات والمطرية هتروح تستخدم كوبري سرايا القبة. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو؟ لو انت خارج من القاهره متجه للجيزه او العكس هتستخدم باقي الكبار الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هروح نستخدم المسطحات الارضيه. لو انت جاي من مناطق مصر الجديده ومتجه لمناطق وسط البلد هتروح دلوقتي تستخدم محور الركس الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي ومناطق مدينه نصر الحي السابع والحي السادس ورايح مناطق وسط المدينه تروح تستخدم محور جهان السادات. بعض الكثافات اعلى كوبري لازر المتجه للمسكي والعتبه وبين السورين هروح نستخدم نفق لازر. كورنيش الاحجام بتقابلنا اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي وداخل لمناطق المعادي ومناطق السلام الدولي. وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا ايضا في محور الاوتوستراد، عشان كده هروح نستخدم النهارده كوبري الحضارات في نطاق مدينه نصر. بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في شارع عمر بن الخطاب عند مناطق سيتي ستارز هروح نستخدم شارع النزهه. وبعض الكثافات عند منطقه مدارس المنهل عند الحي الثامن هروح نستخدم النهارده شارع مصطفى النحاس. وبكده بقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
3: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
1: الكثافات الجديدة النهاردة بدأت تتوافد في اللي جاي دلوقتي امام محطة مترو المنيب وجاي من مناطق البحر الاعظم ومتجه لطريق السعيد. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من الجيزه وداخل طريق السعيد تروح تستخدم شارع ربيع الجيزي. وبعض الكثافات اعلى كوبري الدقي المتجه لشارع ثروت ومكمل على الطريق الدائري. ازاي توصل الطريق الدائري النهارده من مناطق المهندسين والدقي؟ تروح تستخدم مطلع محور احمد عرابي. لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم ازاي توصل بعيد عن زحمه شارع مراد واشاره ميدان الجيزه؟ تروح تستخدم دلوقتي شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. وبكده بقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
3: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
1: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه. بعض الكثافات اعلى منطقه القوس الغربي اللي جاي من مدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد ومتجه لوصله المريتيه، هيفضل اللي خارج دلوقتي من مدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد ورايح مناطق الجيزه او متجه لمناطق القاهره هنروح نستخدم الطريق السياحي او هنستخدم النهارده محور 26 يوليو او محور رود الفرج. في نطاق محافظه القليوبيه اللي خارج دلوقتي من ميدان المؤسسه وشبرا الخيمه متجه لمحافظات الوجه البحري والاقاليم عن طريق الطريق الزراعي. بعض الكثافات المريه هنروح نستخدم النهارده محور بنها الحر. نروح لمحافظه الاسكندريه بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في محور ابو قير منطقه كفر عبده وميدان الوزاره. وبعض الكثافات في محور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كايرو سيزمول، عشان كده النهارده هنروح نستخدم النهارده محور الفريق اول سليمان عزه الدبين الى الحركه المريه من الطريق الساحلي الدولي الى مناطق كوبري 45. وبكده يبقى احنا خففنا كل الاحجام المريه في نطاق مناطق اسكندريه. في نطاق محافظه الشرقيه بعض الكثافات في مدينه الزقازيق شارع سعد زغلول وكوبري سوارس وبعض الاحجام المتجه لميدان الساغه وموقف الاحرار. هروح نستخدم شارع احمد ماهر من مدينه دمياط عاليه. بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في مدينه المنصوره شارع جان السادات المتجه لحي الجامعه وشارع المشايه السفليه. هنروح نستخدم شارع احمد ماهر من مدينه الغربيه. بعض الكثافات تنطل تتوافد فيها من شارع الجيش والجانبيه ونفق العجيزي وشارع احمد ماهر. هنروح نستخدم شارع طه الحكيم. اما من مدينه دمنهور بعض الاحجام اللي بتقابلنا في فتره الذروه المسائيه في شارع الجمهوريه شارع عبد السلام الشاذلي ومحمود الوكيل. عشان كده النهارده هنروح نستخدم شارع الوحده العربيه. من مدينه دمياط الاحجام بتتوافد في ميدان الشهاديه وطريق كفر البطيخ ومنطقه السنانيه. هنروح شارع ابو الوفا. هنروح نستخدم النهارده شارع الكورنيش. اما في نطاق محافظات الوجه الابني من محافظه الفيوم بعض الاحجام اللي قابلتنا النهارده شارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسله هو شارع الخليفه المامون. هنروح نستخدم النهارده شارع سعد زغلول. في نطاق مدينه اسيوط بعض الكثافات في شارع الجمهوريه اللي متجه لمحطه قطار اسيوط وبعض الاحجام في شارع مديريه الزراعه وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في شارع يسر راغب. عشان كده البديل بتاعهم هو شارع الجلاء. وبكده ده احنا طمننا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلامه على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت انا كده اطمنت.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: اهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
2: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد مؤتمرا صحفيا في ختام جولته الميدانية بمحافظة الغربية، مؤكدا أن المحافظة شهدت اكتمال مشروعات حياة كريمة بالكامل. وكشف رئيس الوزراء أن تكلفة مشروعات المبادرة الرئاسية على مستوى الجمهورية تجاوزت 450 مليار جنيه، موضحا أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف أكثر من 1450 قرية يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن في إطار جهود الدولة لتطوير الريف المصري ورفع كفاءة الخدمات الأساسية. وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي إن حجم المستفيدين من مشروعات حياة كريمة يعادل تعداد عدة دول، مشيرا إلى أن الدولة عملت على تنفيذ هذه المشروعات على مدار نحو 4 سنوات ونصف، وهو ما يعكس ضخامة حجم الأعمال المنفذة وطبيعة التحديات المرتبطة بتطوير قرى قائمة بالفعل. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتح خلال زيارته لمحافظة الغربية أول مقر إقليمي نموذجي لجهاز حماية المستهلك بطنطا، وأكد رئيس الوزراء أهمية دور جهاز حماية المستهلك في إحكام الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى الدور الفعال لتلك المقرات في توعية المواطنين والتجار بحقوقهم وواجباتهم وترسيخ ثقافة حماية المستهلك. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار تابع التداعيات الصحية لحادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، والذي وقع أمام محطة كهرباء الشباب بوصلة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية. ووجه وزير الصحة بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية أولا بأول، مع استمرار التنسيق الكامل بين غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة والجهات الصحية بالمحافظة. وتقدمت وزارة الصحة والسكان بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وزيرا التضامن الاجتماعي دكتورة مايا مرسي والعمل حسن رداد تابعا تداعيات حادث تصادم سيارتي عمال بمنطقة الدواويس في الإسماعيلية، ووجه الوزيران بصرف المساعدات لأسر الضحايا إلى جانب صرف الإعانات اللازمة للمصابين. وتقدم الوزيران بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين. المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد عثمان علي أعلن أن القوات المسلحة وجهت ضربة قاصمة لإحدى شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في مجال تهريب وبيع الأسلحة والذخائر على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. يأتي ذلك تتويجا للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة على مدار الساعة

بإحكام السيطرة الأمنية الكاملة على كافة الحدود الاستراتيجية للدولة، وضربا بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وأكد الوزيران أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما شددا على ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية وصون أمن الملاحة والتجارة الدولية في إطار احترام قواعد القانون الدولي. مصر رحبت بقرار الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسية فتح خطوط جوية مباشرة من روسيا إلى مطاري برج العرب والعالمين الدوليين بما يسهم في تعزيز حركة السياحة والطيران بين البلدين، ويفتح وجهات جديدة أمام السياح الروس لزيارة مختلف المقاصد السياحية المصرية. وأكدت مصر أن هذه الخطوة تعكس ما تشهده العلاقات المصرية الروسية من تطور متواصل في مختلف المجالات. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوشك أكد أن الوزارة تستهدف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدا من مشحونات ما قبل أول يوليو 2024، موضحا أنه سيتم تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدفعة الثالثة لمبادرة السداد النقدي اعتبارا من 16 أغسطس وحتى 1 أكتوبر القادم، بحيث يتم الصرف يوم 22 أكتوبر. وقال كوجوك إن الوزارة سددت أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من كل المتأخرات خلال 2. ورياضيا، الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إيقاف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر مبارتين مع غرامة مالية تتجاوز 50,000 دولار بسبب طرده خلال مواجهة الفراعنة أمام الأرجنتين. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي. سؤالنا النهاردة لحضراتكم: لو نمت وصحيت بعد 25 سنة، إيه أول حاجة هتسأل عليها؟ لافينا دي صغنونة عندها 10 سنوات صح؟ بتقول: اسمي لافين، عندي 10 سنين، أنا هقول فين الموبايل وهل أنا نجحت؟ لسه 10 سنين بتشوفي الموبايل؟ شيخ حرام عليك، ده الموبايل ده شفناه واحنا عندنا 40 سنة، شفناش حاجات دي خالص. سيبك بقى من الموبايل شويه وعيش حياه عاديه كده مستقره جميله. طيب السلام عليكم، ممكن اشارك؟ طارق يوسف شارك. طبعا يا طارق، احنا النهارده سؤالنا زي ما انا قلت لك كده، وبعت لنا اجابته على طول. وحد تاني برضو عايز يشارك او يلعب معانا، ابعتوا لنا الاجابه على السؤال ده. في كمان احمد عثمان بيقول: هو انا لسه متسجل، اول حاجه هسال عليها هو انا لسه متسجل على ذمه الشغل ولا اتعمل استقاله؟ واول تفكير هينط في بالي: يا ترى المرتب كان بينزل طول ال 25 سنه دول ولا اتفصلت في اول اسبوع غياب؟ تخيل بقى لو المرتب فضل ينزل طول 25 سنه دول، وصحيت لقيت نفسك من الاغنياء. يا سلام، مرتب كله اتشال 25 سنه ودلعت نفسك، وصحيت لقيت مبلغ محترم. فكره حلوه وفكر اقتصادي محترم ده، يعني برضو سؤال وجيه. اشتراك الجيم والتطبيقات لسه شغالين ولا لا؟ الفزع الاكبر من انتهاء الجيم ده، شكله واحد جيماوي يعني، ده كده في الحته بتاعت الجيم دي. يلا بعتولنا كل اجاباتكم وشاركونا على 010-490-904، ده رقم الواتساب. الالوان هنسمعها مع بعض لعمرو دياب ونرجع نكمل مره تانية.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الاسيوي في سايجن باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، او عيش اصالة المذاق الايطالي مع لولي فيتو في نايا باي. اشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي اقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.
3: تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفاء.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90 الراديو 90 90

0: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي ضحى بتسمعنا دلوقتي. مسائك زي الفل يا ضحى، ومبسوط جدا جدا جدا انك بتسمعينا. خلونا بقى، طارق يوسف بعت لنا مسج على الواتساب، رقمنا زي ما قلت لكم 010-499-4. ماذا لو نمت وصحيت بعد 25 سنة؟ تعالوا نسمع كده مع بعض. طارق بعت لنا فويس نوت بيقول ايه.
1: بص يا نشأت، انا اول حاجة هزعل عليها ان 25 سنة ما عبدتش فيهم ربنا، ما استغفرتش وما سبحتش. دي اول حاجة هزعل عليها. تاني حاجة هسأل على ولادي وزوجتي، شكلهم عامل ازاي، موجودين؟ زوجتي لسه موجودة، ولادي اخبارهم ايه، حياتهم عاملة ايه. دي اول حاجتين، يعني اول ما الواحد يبتدي يفوق يسأل عليهم ويزعل هما مش موجودين. يعني
0: والله كلام حلو جدا، كلام زي الفل. ان شاء الله تلاقيهم كده موجودين وزي الفل، يعني هتلاقيهم ان شاء الله حلوين كلهم كده، وبقوا مع رئيس حلوين. اشكرك يا طارق جدا. اي حد عايز يبعت على طول رقمنا 010-499-4، ابعت وقول لي كده ماذا لو حضرتك نمت وصحيت بعد 25 سنة، ايه اول حاجة هتسأل عليها؟

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: أنا

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.
2: أنا عارف.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

0: الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين
0: ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع محمد نشأت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعايه

بسرعة شديدة جدا خلص حلقتنا مع حضراتكم النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا، وإن شاء الله يتجدد اللقاء بكرة قبل دلوقتي بساعتين. كنت بتسمعوا علشان الزحمة تعدي، وكنت موجود معاكم محمد نشأت. أسيبكم بقى مع وائل كفوري نختم بيه الحلقة، وإن شاء الله نتقابل على كل خير. باي باي.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اكتمال موقف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية، وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته للمحافظة أوضح رئيس الوزراء أنه في بداية تنفيذ مشروعات المبادرة كانت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي في قرى محافظة الغربية تبلغ 26%، مشيرا إلى أنه الآن ومع اكتمال المرحلة الأولى فقط من المبادرة ارتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 77% في المحافظة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن حجم التمويل الذي تكلفته الدولة لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجاوز 450 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 1450 قرية يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، مشيرا إلى أن حجم المواطنين المستفيدين من المرحلة الأولى من المبادرة يمثل ويفوق تعداد عدة دول كاملة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد أعمال تطوير حديقة الأندلس بمدينة طنطا إحدى أعرق الحدائق العامة بمحافظة الغربية، وذلك في ختام جولته بالمحافظة لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتماما متزايدا بمشروعات تطوير الحدائق العامة والمتنزهات وزيادة الرقعة الخضراء داخل المدن باعتبارها أحد العناصر المهمة لتحسين البيئة والارتقاء بالمشهد الحضاري وتوفير متنفسات آمنة ومتميزة للمواطنين. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار تابع التداعيات الصحية لحادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال والذي وقع أمام محطة كهرباء الشباب بوصلة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، ووجه وزير الصحة بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية أولا بأول، مع استمرار التنسيق الكامل بين غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة والجهات الصحية بالمحافظة. وتقدمت وزارة الصحة والسكان بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وزيرا التضامن الاجتماعي دكتورة مايا مرسي والعمل حسن رداد تابعا تداعيات حادث تصادم سيارتي عمال بمنطقة الدباويس في الإسماعيلية، ووجه الوزيران بصرف المساعدات لأسر الضحايا إلى جانب صرف الإعانات اللازمة للمصابين. وتقدم الوزيران بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين. المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد عثمان علي أعلن أن القوات المسلحة وجهت ضربة قاسمة لإحدى شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في مجال تهريب وبيع الأسلحة والذخائر على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. يأتي ذلك تتويجا للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة على مدار الساعة لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة على كافة الحدود الاستراتيجية للدولة، وضربا بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري.

0: وأدانت قرار جمهورية كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مؤكدة رفضها القاطع لهذا القرار باعتباره مخالفا لقواعد القانون والدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساسا بالحقوق المشروعة والثابتة للجمهورية العربية السورية في كامل أراضيها. وشددت مصر على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أن كافة الإجراءات والقرارات الرامية إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي أو إضفاء الشرعية على ضم الجولان لا ترتب أي أثر قانوني ولا تغير من وضعه القانوني. اقتصاديا، مصلحة الضرائب المصرية أكدت أن الصكوك الضريبية تمثل ميزة جديدة وقوية للممولين وبصفة خاصة الممولين الملتزمين، وتعكس توجه وزارة المالية نحو تطوير العلاقة مع المجتمع الضريبي لتقوم بصورة أكبر على الثقة والشراكة والتحفيز وتقديم أدوات ومزايا تحقق منفعة حقيقية للممول في إطار استكمال حزم التسهيلات الضريبية. ورياضيا، يوفنتوس اختتم جولته التحضيرية في جنوب شرق آسيا واستراليا بالفوز على باليرمو بهدفين دون رد ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية
3: يا حاتم بيه، الجد يا حاتم بيه، الحاج يا حاتم بيه،
2: الجد يا حاتم بيه.
4: انجدكم من ايه يا بني ادم انت وهي؟ ده انا المفروض انجد العالم منكم انتوا الاتنين ونستريح كلنا بقى.
3: فين الست صفصف؟ عاوزين هجوم.
5: والله انا مش فاضيه لكم، تلاقيكوا عاوزيني عشان مشكله تافهه زيكم حصلت بينكم.
2: لا يا ست قشطه، دي مشكله كبيره قوي قوي، كارثه في الشارع.
5: كارثه
4: ايه؟
2: فيه وحده تحت قطع النفس.
4: يا نهار مش فايت، وتطلع مين الست اللي قطع النفس دي؟
3: ما عارفينش ما عارفينش، بس انا شفتها من بعيد وهي عترمي نفسها من الميكروباص.
2: كذاب كذاب في اصلي وشك، وكل حاجه عاوز تنسبها لنفسك. انا اللي شفتها.
3: لا انا اللي شفتها.
4: بس انتوا الاثنين بينا صفصف ننزل الشارع نشوف الحكايه دي.
5: يا خبر، البنت مغمى عليها، واضح انها كانت مخطوفه او تحت تهديد الخطف.
4: ايوه، عشان كده رمت نفسها من العربيه زي ما جعفر ومعقوله بيقولوا.
5: اتصل انت بالاسعاف يا حاتم، لازم نوديها المستشفى.
4: ايوه بس هي سليمه يا صفصف، مش متعوره يعني، هي مخضوضه من اللي حصل لها.
5: ايوه بس لازم نوديها لاقرب مستشفى فيها وحده المراه الامنه.
4: ايوه عارفها دي، اللي انشاها المجلس القومي للمراه بالشراكه مع المستشفيات الجامعيه.
5: ايوه،
4: وصندوق الامم المتحده للسكان اللي في مصر.
5: ايوه بالظبط. يلا يلا اطلب الاسعاف يا حاتم، مش فاضيين.
2: ملك يا جعفر، شايل طاجن ستك ليه؟
3: اللي حصل ده عيبه في حاجه يا بت معقوله. ده تحدي صارخ ليا انا شخصيا، استهانه بقدرات البوابيه.
2: ومال البيت اللي لقيناها؟ ومال قدراتك اللي انا مش عارفاها دي ايه؟
3: انا المقصود يا بت معقوله، جايين يرتكبوا جريمه خطف في المنطقه اللي انا فيها، بس مش هعديها بالساهل يا بت. موت جعفر حامل حمل اللي تعمل فيه كده.
2: وهتعمل ايه بقى يا حزين يا وحش الغابي؟
3: هعمل ايه؟ ولا حاجة.
6: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
7: الأنسة اللي جوه دي قريبة حضراتكم؟
5: لا، دخلنا الطوارئ وتم إسعافها، والدكتور طلب منها تكمل علاجها في عيادة المرأة الآمنة.
7: أنا الدكتورة ملك، دكتورة هنا في المستشفى في وحدة المرأة الآمنة. دي وحدة في معظم المستشفيات لأي سيدة أو فتاة بتتعرض للعنف، سواء كان العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي. الأنسة كويسة، هي بس مخضوضة من اللي شافته.
4: أيوة، هي الخدمات بقى اللي بتقدموها للستات أو البنات اللي بيجوا الوحدة هنا يعني؟
7: هي وحدة طبية متخصصة للتعاون مع احتياجات المرأة لو اتعرضت للعنف ومحتاجة دعم أو خدمة طبية، أو حتى خدمات دعم نفسي أو مشورة أو إحالة لجهات مساعدة أخرى. أنا عضوة في فريق طبي حاصل على التدريبات.
5: يا ريت يا دكتورة ملك، علشان يعني سمعة البنات.
7: ما تخافيش يا مدام، الوحدة بتراعي الخصوصية وسرية البيانات خلال فترة تقديم الخدمة.
4: أيوة، بالنسبة لحق البنت القانوني يعني هنتصرف فيه ازاي سعادتك؟
7: الوحدة هتوثق لك حالتها وتكتب لك التقارير الطبية المعتمدة علشان تقدر تحصل على حقها القانوني في مواجهة العنف.
5: شكرا يا دكتورة، شكرا. طيب في أي رسوم يعني نقدر ندفعها؟
7: كل خدمات الوحدة مجانية.
5: بجد؟
7: الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك. الحمد لله، اطمنا على البنت. البنت كانت راكبة ميكروباص وحصل تحرش لفظي من السواق، عشان كده نطت بسرعة من الميكروباص. والله أنا معجبة بشجاعتها.
4: والله أنا معجب جدا بوحدة المرأة الأمينة دي. مفيش وحدة الرجل الآمن؟
5: إيه؟
4: مياخ ست ما تحطيش في بالك، المهم إن وحدة المرأة الآمنة دي بتعمل دعم طبي ونفسي على أحلى مستوى.
5: والله
3: وقف عندك التوهيه مكانك.
5: دمك خفيف يا مضروب، وسع من قدامنا عشان نروح، واوعى تلعب اللعبة دي تاني.
3: أنا ما ألعبش.
5: إيه؟
3: مفيش حد هيتحرك خطوة واحدة غير لما اشوف بضاقته وفتشه كمان.
4: نسيت نفسك يا جعفر ولا ايه؟ نسيت نفسك؟
5: ده نسينا احنا. انت عاوز تفتشنا يا جعفر؟ عاوز تفتشنا يا جعفر احنا؟
3: من يوم وطالع فيه اجراءات جديدة امنية مني انا شخصيا. من يوم وطالع كلكم مشتبه فينو.
4: فينو؟ لا انا لا يمكن ابقى مشتبه فينو. انا على حجمي ابقى قيصر.
6: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة وساعتين جامدين على الراديو 90 90، هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للأربعة، من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. يا رب يكون النهاردة كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تأكدوا ان بكرة وبعده وكل الأيام اللي جاية هتكون أحلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. أهم حاجة نقول أمين. النهاردة حلقتنا حلقة مختلفة شويتين. النهاردة هيبقى عندنا مجموعة من الأخبار المفيدة والطريفة في نفس الوقت. هنتكلم برضو شوية عن الأبراج، والموضوع ده انتوا بتحبوه، ده اللي هيكون موجود معنا النهاردة على مدار الساعتين الجامدين. هنبدأ حلقتنا على طول بعد ما نسمع أول أغنية، راجعين ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90، هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: نجحنا بس الجامعه ايه؟
2: طبعا الجامعه المصريه للتعلم الالكتروني الاهليه
1: فيها تخصصات مطلوبه في سوق العمل،
2: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعه فيها منح بتوصل ل 100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبه. الجامعه ليها 14 فرع في 13 محافظه داخل الجامعات الحكوميه، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530-638-312.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
4: اختار

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين،
3: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، وهنبدأ بقى اول خبر كده موجود معنا النهاردة، او هو مش خبر، هو دراسة. والدراسة دي اتعملت تحديدا عن الجوع. انتوا عارفين طبعا دايما شعور الاحساس بالجوع ده دايما بيكون مرتبط بحاجتين، يا اما بيكون مرتبط بوقت فراغ موجود عندك، يا اما ممكن يكون مرتبط بحالة مزاجية سواء حلوة او وحشة، يا اما ساعات بيرتبط ببعض الفصول. يعني في ناس تقولك انا في الشتاء ما ببطلش اكل، ولكن طلع ان الموضوع ليه اكتر من سبب واكتر من قصة واكتر من حكاية. الدراسة دي بتقول ان مش كل لما بتحس بالجوع ده معناه ان انت فعلا عايز تاكل. ليه بقى؟ لان هما قسموا انواع الجوع لحاجات مختلفة قوي. قالك مثلا اول حاجة ان في حاجة اسمها الجوع الجسدي، وهو انك تحس مثلا ان انت ما عندكش طاقة، مش عارف تركز، مودك مش حلو، فتبدأ تقول ايه، انا يظهر كده ان انا جعان، اللي هو يعني انا باين علي ان انا جعان، فتقوم تاكل عشان تحس ان انت مش مركز قوي، مش مفوق قوي، فتقول يمكن لما اكل افوق. فدي حاجة اسمها الجوع الجسدي. في حاجة تانية اسمها الجوع العاطفي، زي ما قلنا من شوية، وده مرتبط يا اما بالتوتر، يا اما بالحزن او القلق، او حتى السعادة. في ناس في الاربع حالات دول ممكن جدا ان هم يبقوا مندفعين قوي تجاه الاكل، زعلان، قلقان، حران، مبسوط، ايا كان انت دايما بتحس بالاحساس ده، وده اسمه الجوع العاطفي. في بقى حاجة تانية كمان او حاجة تالتة اسمها جوع العادة. يعني ايه جوع العادة؟ يعني مثلا انت متعود ان انت تاكل الساعة كذا، فممكن تكون انت كلت بدري شوية بس جات الساعة كذا دي، فطب وبعدين؟ في انت متعود ان في وجبة في التوقيت ده، فانت ممكن تاكل في توقيت معين عشان بس انت التوقيت ده مرتبط معاك انك دايما بتاكل في الساعة دي وفي التوقيت ده. وفي حاجة اسمها الجوع الاجتماعي، وده جديد تماما، اللي هو ايه؟ اللي هو زي بيقولك كده، انت قاعد مع ناس دمها خفيف، قاعد في صحبة لطيفة، خارج خروجة حلوة، فالناس دول طلبوا اكل، فتلاقي نفسك ممكن قعدت يقولك ايه، هاخد معاهم حاجة صغيرة كده عشان اشاركهم يعني، وتلاقي نفسك كلت وكلت كويس جدا. فده اسمه الجوع الاجتماعي، اللي هو انت مش جعان، انت ممكن تكون القعدة هي اللي فتحت نفسك. عشان كده دايما يقولك ايه، تعالى اقعد معايا عشان تفتح نفسي، او تعالى كل معايا نفسك هتتفتح، او تعالى شارك معايا، او حاجة زي كده. وفي بقى نوع جوع، وده يمكن يعني معظمنا بيبقى ساعات مصاب بيه في اوقات الليل، وهو اسمه جوع الملل. جوع الملل ده يعني بيظهر دايما، او الابحاث بتقول ان هو دايما بيكون سببه هو التسلية او كسر الروتين. يعني انت قاعد عمال تقلب في موبايلك، عمال تتفرج على التلفزيون، عمال بتشوف ابليكيشن معين، بتتفرج على حاجة بتاع، فبالنسبة لك في حاجة محتاج ان انت يبقى اي نوع من انواع التغيير عملته في شوية في القعدة دي، فتقوم تجيب حاجة تاكلها، حاجة تأزأزها زي ما بيقولوا. فده اسمه جوع الملل. اتكلمنا عن اكتر من نوع لانواع الجوع، سمعنا او زي ما قلنا كده عن الجوع الجسدي، الجوع العاطفي، جوع العادة، والجوع الاجتماعي، وجوع الملل. اهم حاجة ايا كان بقى انت انهي حالة فيهم هي اللي موجودة عندك، اهم حاجة انك تبقى واخد بالك كويس قوي من اكلك ومن مواعيده، وما تاكلش يعني حتى الواحد، الناس اللي هي بقى جوع الملل والحاجات بتاعت بالليل دي، اهم حاجة انك يعني برضو تكون واخد بالك انت بتعمل ايه. يعني لان في ناس بتعمل كوارث في شوية بتوع بالليل دول، اللي هو تلاقيه طول اليوم شوفان ومش عارف ايه وبتاع، بعدين يجي بالليل نص حلة محشي تروح مضروبة مثلا فجأة كده، فطبعا بتبقى كارثة قومية. يوم الصبح بقى يعني يقعد بقى عياط عياط عياط على اللي هو عمله بالليل، وهو ما كانش داريان عشان كان عنده جوع الملل. يلا هنسمع الاغنية اللي جاية، هنرجع بعدها على طول، لسه مكملين حلقتنا وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
3: قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك.
2: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابته من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي وواقف بربش بعنيا، وعملت

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: صداقتك الجارية في مستشفى 57357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاعة، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: جامدين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

ساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام ومكملين حلقتنا النهاردة. وهنروح بقى دلوقتي لحاجة ليها علاقة بالأبراج. دايما يعني زي ما بنسمع كده وبنقول دايما نقولك الاعتذار من شيم الكبار، مظبوط. ولكن في بعض الأبراج صعب جدا، يكاد يكون مستحيل أو شبه مستحيل إن هم يعتذروا. غلطانين مش غلطانين، عندك حق ما عندكش حق، هو مش هيعتذر. هي مشكلة، هو طبيعته كده، مش عشان هو بيكابر ولا عشان خاطر هو شايف نفسه مش غلطان، لا هو مقتنع جدا انه هو غلطان، بس يعني معلش انا مش هعتذر، يعني انا ما انا لا اعتذر. مين الابراج دي؟ الابراج دي مثلا زي برج الميزان، لان كبرياءه عنده فوق اي شيء فمستحيل انه هو يعتذر. البرج الثاني هو برج الجدي، هو بيفضل ان هو يصمت، يسكت خالص عن ان هو يواجه، يعني يقول لك لسه بقى هروح واعتذر ويقول لي واقول له ويعيد لي واعيد له ويقول لي عملت وسويت، فيقعد سكت، يسيبك زعلان عادي مش مشكله يعني، ما بس يعني مولود برج الجدي هو ما بيعتذرش. عندنا بقى البرج الثالث هو برج الاسد، وده ما بيعتذرش لانه عنده سبب بصراحه، يعني كرامته لا تسمح. والله كرامته لا تسمح ان هو يعتذر، يعني بيقعد ساكت، او يعني مش هيقدم لك اي اعتذار من اي نوع، لان كرامته عنده اهم من اي شيء في الدنيا. برج الحمل عنده برضو مشكلة في موضوع الكبرياء ده، يعني برضو كبرياءه اللي هو ازاي انا فلان وازاي انا علان اعتذر وبتاعه، وممكن بقى يحاول مثلا يلطف بطريقة، يجيب لك ده يعزمك على حاجة تشربها بتاع، يعني بيحاول يعتذر بطريقة اخرى، ولكن برضو عنده كبرياء وبيمنعه جدا جدا برج الحمل. واخيرا بقى برج الدلو. برج الدلو ده بقى حكاية لوحده خالص. ليه؟ لانه لما بيجي يعتذر هو ما بيعتذرش، هو بيقعد يبرر. عارف الناس اللي ممكن تقعد تبرر لك ليه هي عملت كده، هو مقتنع تماما ان هو غلط، وعارف كويس قوي ان اللي بيقوله ده كذب، وان هو يعني ما كانش هو ده المقصود تماما، ولكن يقعد يبرر ويحكي ويرغي ويهري ويقول ويعيد وبتاع، لكن كلمه انا اسف مش هتطلع منه ابدا مولود برج الدلو. اتكلمنا دلوقتي عن خمس ابراج بالنسبه لهم الصمت اسهل بكتير جدا من الاعتذار. هنسمع الأغنية اللي جاية، هنرجع بعدها على طول، لسه هنكمل الساعتين الجامدين على الراديو 90-90 هواها مصري.

0: بقية كوبونات بنزين، ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: اهلا بكم في الدقيقة الاولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اكتمال موقف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية. وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته للمحافظة، أوضح رئيس الوزراء أنه في بداية تنفيذ مشروعات المبادرة كانت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي في قرى محافظة الغربية تبلغ 26%، مشيرا إلى أنه الآن ومع اكتمال المرحلة الأولى فقط من المبادرة ارتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 77% في المحافظة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن حجم التمويل الذي تكلفته الدولة لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجاوز 450 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 1450 قرية يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار تابع التداعيات الصحية لحادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال والذي وقع أمام محطة كهرباء الشباب بوصلة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية. ووجه وزير الصحة بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية أولا بأول، مع استمرار التنسيق الكامل بين غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة والجهات الصحية بالمحافظة. وتقدمت وزارة الصحة والسكان بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي والعمل حسن رداد تابعا تداعيات حادث تصادم سيارتي عمال بمنطقة الدواويس بالإسماعيلية، ووجه الوزيران بصرف المساعدات لأسر الضحايا إلى جانب صرف الإعانات اللازمة للمصابين. وتقدم الوزيران بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين. مصر أدانت قرار جمهورية كولومبيا لاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مؤكدة رفضها القاطع لهذا القرار باعتباره مخالفا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واعتباره مساسا بالحقوق المشروعة والثابتة للجمهورية العربية السورية في كامل أراضيها. وشددت مصر على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أن كافة الإجراءات والقرارات الرامية إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي أو إضفاء الشرعية على ضم الجولان لا ترتب أي أثر قانوني ولا تغير من وضعه القانوني. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أعرب عن رفضه لإعلان جمهورية كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مؤكدا أن هذا الإعلان منعدم الأثر قانونا وفاقد لأي قيمة في تحديد وضع الجولان أو السيادة عليه، وأن الجولان سيظل أرضا سورية محتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الأمين العام على أن السيادة على الأراضي لا تكتسب بالاحتلال ولا تنشأ بموقف سياسي من دولة أو أخرى، وأن الوضع القانوني للجولان السوري المحتل أرسخ من أن يتأثر بتغيير الحكومات أو توجهاتها السياسية. اقتصاديا، مصلحة الضرائب المصرية أكدت أن الصكوك الضريبية تمثل ميزة جديدة وقوية للممولين وبصفة خاصة الممولين الملتزمين، وتعكس توجه وزارة المالية نحو تطوير العلاقة مع المجتمع الضريبي لتقوم بصورة أكبر على الثقة والشراكة والتحفيز وتقديم أدوات ومزايا تحقق منفعة حقيقية للممول في إطار استكمال حزم التسهيلات الضريبية. ورياضيا، يوفنتوس اختتم جولته التحضيرية في جنوب شرق آسيا واستراليا بالفوز على باليرمو بهدفين دون رد ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 40.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90-90

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية إندرايف. إندرايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
3: من الحد للأربعة ومن الساعة 5 لغاية الساعة 7 هو دايما معاد ساعتين جامدين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام، وتعالوا بقى نقول دلوقتي عن بحث جديد ودراسة جديدة. من الدراسات الجديدة اللي اتعملت عن الفيتامين سي. فيتامين سي دايما معروف ومشهور جدا جدا ان هو يقول لك لازم تاكل فيتامين سي عشان البرد بتاع الصيف، وعشان عامه هو مفيد للجسم. اكتر حاجتين مشهورين ان هما فيهم فيتامين سي دايما يقول لك اليوستفندي والبرتقان، او البرتقان واليوستفندي. ولكن اتعملت شويه ابحاث كده، لقوا ان في حاجات تانية ممكن يكون فيها فيتامين سي اكبر بكتير واكتر بكتير من اليوستفندي والبرتقان. هما اربع حاجات اللي ممكن يكون فيهم فيتامين سي اكتر من البرتقان واليوستفندي، ورابع واحدة مفاجأة. بس تعالوا دلوقتي نقول اول واحدة هي الجوافة. الجوافة لقوا ان هي من اغنى الفواكه بفيتامين سي، فيها كميات تفوق بكتير الكميات اللي موجودة في البرتقان واليوستفندي، الى جانب كمان ان هي بتتميز باحتوائها على الالياف الغذائية اللي بتدعم صحة الجهاز الهضمي، بالاضافة الى البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين الف. فهي اختيار مميز جدا جدا لتعزيز المناعة والحفاظ على الصحة العامة. تاني حاجة الفلفل الاحمر الحلو. عارفين لما بنروح عند الخضري فيقولك مثلا عايز فلفل الوان، ففي منه بيبقى ايه، اصفر واحمر. هو بقى الفلفل الاحمر ده اللي هو لونه احمر، ده من اهم الحاجات يمكن اللي فيها فيتامين سي. لونه جميل مميز جدا، طعمه مختلف في الاكل، ولكن لقوا انه برضو فيه فيتامين سي بنسبة كبيرة جدا جدا، الى جانب ان فيه فيتامين الف، حمض الفوليك، بوتاسيوم وحديد. تالت حاجة هي البروكلي. والبروكلي في ناس طبعا تعزه جدا، وفي ناس ده حالاتي كده ملهاش فيه خالص، او يعني بالنسبة لها هو حاجة يعني دمها تقيل مش احسن، بس في ناس طبعا بتعشقه جدا جدا، يعني هو اللي هو عامل زي القرنبيط ده بس الاخضر، عشان برضو في ناس يعني مش مجمعة قوي هو ايه. لقوا برضو ان فيه كمية الياف كبيرة جدا، مضادات اكسدة، بيساعد كمان على دعم صحة القلب، الى جانب طبعا بقى زي ما قلتلكوا كميات الفيتامين سي الرهيبة اللي موجودة فيه. رابع حاجة واللي قلتلكوا ان هي مفاجأة رهيبة، تخيلوا ايه بقى، في فيتامين سي قوي جدا جدا، الكرنب. والله تخيلوا ان الكرنب اللي احنا كلنا لما بناكله ده بنستمتع بيه، واحنا كشعب مصري بيعز جدا فكرة المحاشي في العموم، من اول الكرنب للبتنجان، الفلفل الاخضر، الفلفل الحامي، ورق العنب. ولكن الكرنب طلع ان هو فيه كمية فيتامين سي خطيرة جدا وغير طبيعية، الى جانب كمان ان هو فيه فيتامين كاف، وده ضروري جدا لصحة العظام وتجلط الدم. وكمان فيه مركبات نباتية لها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. فطلع ان الكرنب هو متعة جدا جدا في الاكل، ولكن طلع ان كمان فوائده اكبر بكتير مما كنا متخيلين. ألخص لكم مرة تانية الأربع حاجات اللي اكتشفوا إن فيها فيتامين سي أكتر من البرتقان واليوستفندي، زي ما قلنا كده بالترتيب: الجوافة، الفلفل الأحمر الحلو، والبروكلي، وأخيرا الكرنب. نروح نسمع الأغنية اللي جاية، هنرجع بعدها على طول، لسه مكملين حلقتنا وساعتين جامدين على الراديو 90 90.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهارده في جوله المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190-190. اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات، اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين،
3: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا من جديد، وقبل ما نكمل بقية كلامنا في حلقتنا النهاردة عايزين نقول حاجة مهمة جدا عن اندرايف. اندرايف دايما واقفة مع كابتنها وبتوفر لهم حرية اكبر في الشغل، بحيث ان كل كابتن يقدر ان هو يختار المشاوير اللي تناسبه، يشتغل في الوقت اللي يريحه مع اقل عمولة، بيقدر ان هو يكسب كل يوم اكتر. كمان الصيف ده اندرايف مقدمة جوائز اسبوعية وشهرية لاكتر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي. الجوائز دي متنوعة، عربيات، موتوسيكلات، موبايلات، تلفزيونات، اجهزة كهربائية، كوبونات بنزين، وكل ده مستمر لغاية شهر سبتمبر. لو انت من كباتن بلاتينوم على اندرايف، فرصتك طبعا في الفوز هتكون اكبر، وتقدر تعرف كل التفاصيل بسهولة من خلال التطبيق. ولو حابب تبدأ شغل مع اندرايف، الموضوع سهل جدا. نزل التطبيق، قدم الورق المطلوب، وبعد كده الموافقة هتجيلك على طول، وفورا تبدأ الشغل. هنروح نسمع الاغنية اللي جاية وهنرجع نكمل ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: نجحنا بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا،
3: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 538-638-31.
4: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

ساعتين جامدين من الحد للاربع على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام، وتعالوا نرجع بقى مرة تانية نتكلم شوية مرة تانية عن الابراج. هكلمكم دلوقتي عن حاجة مهمة جدا ليها علاقة بالعند. هنتكلم دلوقتي عن اكتر اربع ابراج مشهورين بالعند الشديد، عند غير طبيعي، واعتقد ان الدراسة دي صح 100%، لان انا احد الابراج دي. على رأس القائمة برج الثور. برج الثور بيتمسك برأيه بشكل غير طبيعي، مستحيل ان هو يغيره تحت اي ظرف من الظروف، فبالتالي دايما بيتقال عليه ان هو شخصية عنيدة. تاني واحد هو برج الجدي. برج الجدي ما بيحبش حد يقف قدام اهدافه، يعني هو عنده هدف معين، عنده طريق معين، هو هياخد الطريق ده وهيوصل للهدف ده، والله لما تتكلم معاه وتقعد تقنعه وتحاول تقوله مش هيحصل اي تغيير، هو مقتنع باللي في دماغه ومش هيغير اللي في دماغه ابدا. تالت برج هو برج الاسد. برج الاسد مستعد ان هو ممكن يخسرك عشان خاطر يحافظ على وجهة نظره، وعشان خاطر يفضل متمسك برأيه، فممكن جدا يختلف معاك او يخصمك خالص، يزعل منك خالص، يقطع معاك خالص، المهم ان كلامه يمشي، كلامه لازم يمشي. اخيرا برج الجوزاء. برج الجوزاء هو يعني انتوا عارفين هو برج منظم قوي، فهو عنده خطط، يعني هو عنده الموضوع مش موضوع كلمتين اتقالوا خلاص، لا هو عنده خطة معينة. اللي بيدور في دماغه ده واللي بيتكلم عنه ده، ده يعني مبني على خطة، فالخطة دي هو مش هيرجع فيها ومش هيراجعها ومش هيعدلها، فبالتالي هو متمسك برأيه جدا. كده اتكلمنا عن أربع أبراج مشهورين جدا جدا بالعند والتمسك بالرأي: برج الثور وبرج الجدي وبرج الأسد وبرج الجوزاء. نروح نسمع الأغنية اللي جاية وهنرجع مرة تانية ونكمل ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: في اماكن بتروحها عشان البحر، وفي اماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام ابراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو أكتر من اللي جاي عشانه.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: تين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من ساعتين جامدين على الراديو 90 90. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقة ولحد اخر دقيقة. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكرة ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين حلقة جديدة من ساعتين جامدين، وكنت معاكم حسام عصام، واشوفكم دايما على خير وساعتين جامدين.

0: القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكد أهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة. ومن جانبه أدان الوزير عبد العاطي الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بالضفة الغربية وغزة، والتي تقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتلبية تطلعات المشروع للشعب الفلسطيني. مصر أدانت قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتلة، وشددت مصر على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، مشيرة إلى أن كافة الإجراءات والقرارات الرامية إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي أو إطفاء الشرعية على ضم الجولان لا ترتب أي أثر قانوني ولا تغير من وضعه القانوني. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اكتمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية، وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته للمحافظة، أوضح رئيس الوزراء أن تمويل المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تجاوز 450 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 1450 قرية يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن. ورياضيا، يوفنتوس اختتم جولته التحضيرية في جنوب شرق آسيا وأستراليا بالفوز على باليرمو بهدفين دون رد، وذلك ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوه والجمال واللذاذه على كل مستمعينا مستمعي راديو 90 90 ومينا وعطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. وحلقه الثلاث طبعا حلقه التوب 10 واجمد 10 اغاني طالعين ترند ومكسرين الدنيا الفتره دي، فعاملين بقى سباق لذيذ كده، وطالب منكم طبعا تخشوا على صفحه راديو 90 90 عشان نفوت للتوب 3 النهارده معانا، او تبعتولي على 199 9 او تبعتولي على الواتساب 010 490 90 4. الاغاني اللي معانا النهارده في التوب 3 العسيري عامله فيها من ايجيبت، والهضبه الالوان، وتامر حسني مولعينها. خلينا نخش كده ونفوت لحد اخر الحلقه عشان نعرف مين توب 1 وتوب 2 وتوب 3، ونبدا كده باغنيه لذيذه ابو يسرى، ونرجع نبتدي سباقنا سباق الاغاني النهارده من حلقه التلات من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90، هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

فن بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على راديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا،
2: ويلا بينا نبدأ حلقة التلات من سمعني مزيكا، ونبدأ بالمركز العاشر معنا النهاردة اللي احتلوا النجمة وائل جسار بأغنية لحظة، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: قناة أون سبورت تقترب من الحصول على حقوق بث المواجهة الودية المرتقبة بين الأهلي وبرشلونة. الدولي المصري هيثم حسن يجري الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى صفوف أتلتيك الاسكتلندي. رسميا حمدي فتحي يجدد تعاقده مع الوكرة القطري حتى 2029. عبد الله السعيد يتقدم بطلب لفسخ تعاقده مع نادي الزمالك. أرسنال يدرس التحرك لضم الفرنسي كوندي مدافع برشلونة. البلجيكي لوكاكو يقترب من مغادرة نابولي الإيطالي والانتقال إلى فنربخشة التركي بعدما توصل الناديان إلى اتفاق بشأن الصفقة. وأخيرا غدا باريس سان جيرمان يواجه أستون فيلا في مباراة السوبر الأوروبي.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. سمعني مزيكا.
1: طيب المركز التاسع معنا النهاردة نجمة كارول سماحة بغنيتي حظي. بس قبل ما نسمعها عايزين نروح للواتساب سريعا. هند بعتلنا مساء الفل يا مينة غالي، حلقة جميلة وموفقة بإذن الله، ربنا يخليك يا هند، خليكي معنا الآخر حلقة تسمعي أحلى مزيكا. مين تاني؟ مساء الخير يا مينة، حازم عبد العزيز معاك وأحلى مزيكا هنسمعها دلوقتي. وطبعا ألوان للهضبة رقم 1 الرقم 1 ماشي يا زوم، صباح الفل عليك يا باشا. مين تاني؟ مساء الفل عليك يا مينة عسل. عربي معاك، عربي وحشني جدا، وحشني اختيار اغانيك دايما مكسره الدنيا. والنهارده عيد ميلاد بنت ورهف، نقول لها كل سنه طيبه وعقبال مليون سنه، وحفيدته كمان لايام كل سنه طيبه وعقبال مليون سنه، ورب دايما في احسن صحه وحال. ومين تاني مين تاني مين تاني؟ احلى مين عطى احلى برنامج واحلى اغاني، وممكن اغنيه تقسى عليا انا محمد فؤاد. معلش بقى كتير ما بجيش. فيروز مساء الفل يا فيروز، برضو واخدانا في حته برضو تجرح قلبنا تقسى عليا انا، يعني جو كده، بس هحاول اشغلها لك. حاضر يلا بينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90، هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري، ومكملين سبقنا سباق الأغاني بتاعنا. وصلنا دلوقتي للمركز الثامن، النجمة روبي بأغنية مش مغرورة، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة الوقوف على أسباب حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية وإنهاء الإجراءات القانونية بشكل دقيق وكامل في أقرب وقت والإفادة بتطورات الواقع بصفة مستمرة. وكلف الرئيس السيسي وزارة الصحة بتوفير الرعاية الطبية للمصابين مع قيام وزارة التضامن بصرف التعويضات بشكل فوري للمصابين وأهالي المتوفى. كما وجه محافظ الإسماعيلية بإزالة أثار الحادث الأليم وتقديم العزاء للأهالي في مصابهم الكبير. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع مع الوزراء والمسؤولين المعنيين تنفيذ تكليفات العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمحافظة الإسماعيلية والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين. ووجه رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان بتوفير أقصى درجات الرعاية للمصابين في الحادث. كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي محافظ الإسماعيلية والمسؤولين المعنيين بمتابعة تطورات الحادث على أرض الواقع وسرعة الوقوف على أسبابه والعمل على إنهاء جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن بدقة تامة في أقرب وقت، وذلك لتحديد المسؤولين عن وقوع هذا الحادث وإزالة أثاره وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين. ووجه رئيس الوزراء خلال متابعته مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة الإسراع بصرف التعويضات ومضاعفة قيمتها لأسر ضحايا الحادث وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكدت الوزيرة أنها وجهت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات حتى يتسنى صرف التعويضات بصورة فورية لأسر الضحايا والمصابين. وزير خارجية بدر عبد العاطي هنأ في اتصال

به. أدان الوزير عبد العاطي الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بالضفة الغربية وغزة، والتي تقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. مصر أدانت قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وشددت مصر على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، مشيرة إلى أن كافة الإجراءات والقرارات الرامية إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي أو إطفاء الشرعية على ضم الجولان لا ترتب أي أثر قانوني ولا تغير من وضعه القانوني. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اكتمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية، وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته للمحافظة، أوضح رئيس الوزراء أن تمويل المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تجاوز 450 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 1450 قرية يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن. ورياضيا، يوفنتوس اختتم جولته التحضيرية في جنوب شرق آسيا وأستراليا بالفوز على باليرمو بهدفين دون رد، وذلك ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين سباق الاغاني بتاعنا. وصلنا دلوقتي للمركز السابع معانا النهارده. انا شبهي بالملي لطيفه، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان
1: سمعني مزيكا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصل علاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 00 19.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الراديو 99 هواها مصري.
1: شغل مزيكا في المدقوق.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب خلينا نروح للمركز السادس. معنا النهاردة اللي احتلوا النجم محمد الشروبي بأغنية أنا هعمل، نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا. وانصحكم تسمعوا ألبوم شرنوبي يا جماعة، عامل ألبوم خطير ومزيكا مختلفة قوي. مبروك عليك يا شرنوبي عسل.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 7 9، ارقام التليفونات 2 18 10 8 66، الاس ام اس 91 9، كمان تقدروا تبعتولنا على الواتساب 010 490 94. ووصلنا دلوقتي للمركز الكام بقى؟ الخامس. معنا النهارده توليت باغنيه جريئه، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 40، ليلا 27. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 22%، ليلا 43%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 36، ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 39، ليلا 28. الغردقة نهارا 40، ليلا 29. بورسعيد نهارا 38، ليلا 27. وأسوان نهارا 44، ليلا 28.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين سبق الاغاني من حلقه الثلاث من سمعني مزيكا، ووصلنا دلوقتي للمركز الرابع. معانا النهارده احتلوا النجم احمد سعد بغنيه 9.5. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: انا كده ولا حد حلوه واصله الليفل الوحش دي اللي جمالها مجنني.
1: انتوا دلوقتي بتسمعوا سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
1: سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
2: خلينا نروح دلوقتي للمركز الثالث معنا النهارده حسب تصويتكم انتوا النجمه محمود الاسيلي بأغنية عامله فيها من ايجيبت. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. سمعني مزيكا.
1: طيب خلينا نروح للمركز الثاني معنا النهارده، نجم الجيل تامر حسني بأغنية مولعين، هنسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: ونروح للمركز الأول معنا النهاردة توب 1 للهضبة عمرو دياب بأغنية الألوان، نسمعها ونرجع نختم حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: توب 1. انتوا دلوقتي بتسمعوا
1: سمعني مزيكا،
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان
1: سمعني مزيكا.
2: وللأسف الشريط حلقتنا خلصت النهاردة من سمع المزيكا. كنت معاكم مين عطار بالمزيكا، كون عجبتكم واستنوني بكرة بإذن الله، محضروك شوية مزيكا عينب العينب، وكل 3 و 4 بإذن الله من 7 ل 9. أشوفكم على خير بكرة، وباي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة الوقوف على أسباب حادث طريق الدراويس بالإسماعيلية وإنهاء الإجراءات القانونية بشكل دقيق وكامل في أقرب وقت والإفادة بتطورات الواقعة بصفة مستمرة. وكلف الرئيس السيسي وزارة الصحة بتوفير الرعاية الطبية للمصابين مع قيام وزارة التضامن بصرف التعويضات بشكل فوري للمصابين وأهل المتوفى. كما وجه محافظ الإسماعيلية بإزالة أثار الحادث الأليم وتقديم العزاء للأهالي في مصابهم الكبير. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع مع الوزراء والمسؤولين المعنيين سبل تنفيذ التكليفات العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمحافظة الإسماعيلية والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين. ووجه رئيس الوزراء بتوفير أقصى درجات الرعاية للمصابين، كما وجه بسرعة الوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولين عن وقوعه. في إطار متابعته المستمرة لتداعيات حادث الإسماعيلية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير العمل بصرف التعويضات المقررة من صندوق العمالة غير المنتظمة وفق القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن. وأكد وزير العمل أنه يتابع تطورات الحادث وأوضاع المصابين بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرية العمل بالإسماعيلية، وذلك لتقديم أوجه الدعم والحماية والمساندة لأسر المتوفين والعمال المصابين وفقا للقواعد واللوائح المنظمة. انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أوجه الرعاية والدعم للمواطنين والوقوف إلى جانب الأسر المصرية في أوقات الأزمات، قرر حزب الجبهة الوطنية تقديم 100,000 جنيه لأسرة كل متوفى.

وزراء بريطانيا معربا عن التطلع لمواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات المصرية البريطانية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين. كما تناول الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأوضاع في قطاع غزة والحرب الإيرانية الأمريكية.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

يا مساء الجمال عليكم، حلقة جديدة من راديو ترندنج هنبدأها مع بعض على هوا الراديو 90-90. معكم غدير حسين زي كل يوم 2 و3 من 9 ل 11 بالليل، بنتكلم مع بعض طول الساعتين عن الفن والفنانين. أكيد مستنيين منكم إثبات الحضور بتسمعوني منين، وعايزين تسمعوا أغاني مين النهاردة على واتساب 010-490-90-4 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90 على بوست راديو تريندينج. هنبدأ حلقتنا النهاردة على طول حلقة يوم التلات 11 أغسطس 2026 بأغنية لنانسي عجرم، وارجع لكم على طول.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57 357. علاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم وهبدا معاكم اول فقرتنا وهي فقره نجوم الترند. الترند والكلام النهارده عن الفنان الكبير نور الشريف اللي كان في مظاهره حب النهارده عليه على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ده طبعا بالتزامن مع ذكرى وفاته. ناس كتير تنقلوا مقاطع من اهم اعماله وناس كتير حكوا ذكرياتهم معاه ومع اعماله. من اكثر الرسائل الحقيقه المؤثره في الذكرى ال11 لوفاته النهارده هي الرساله اللي كتبتها بنته ساره على صفحتها على فيسبوك، وقالت فيها: بابا حبيبي وحشتني، عندي مشكله انك عايش معايا بس انت مش موجود، بكلمك وبحكي لك حاجات كتير وبتخض لما الاقي نفسي بقول انا عايزه احكي لبابي الحكايه دي وافتكر انك مش هنا، وبتخض لما الاقي نفسي عملت اكله حلوه واقول عايزه بابي يدوقها. من ساعه ما مشيت لحد النهارده عدى 4015 يوم، مفيش يوم فيهم ما كنتش معانا ووجودك حاضر في قلوبنا قبل السنة. خد بالك من نفسك وكل سنة وكل يوم وكل دقيقة وانت حبيبي. الله على الرسالة اللي كاتباها، ربنا يصبرك يا سارة ويرحمه ويعني ويجعل مثواها الجنة، يكون في الجنة بإذن الله. ده بالنسبة لأول خبر معنا في نجوم الترند أو الكلام على مين. هنكمل باقي أخبارنا عن الفن والفنانين بس نسمع محمد منير وأرجع تاني.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة ثانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على الراديو 90 90، والترند والكلام كمان النهاردة كان عن أحمد فاهم اللي نزل فيديو ليه وهو متقمص شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات من كاستنج كان عمله لمسلسل من المسلسلات اللي استعانوا فيه يعني قبل كده بممثل تاني غيره عشان يقدم الدور. مهم هو نزل فيديو من الكواليس وهو متقمص الشخصية وعلق عليه وقال كان ليه شرف تجسيد شخصية الراحل الرئيس أنور السادات حتى لو في الكواليس فقط، وإن شاء الله هيجي يوم وربنا هيحقق لي حلمي وأمنيتي في تقديم شخصيته في عمل فني كبير. ده كان ترند تاني من الترندز اللي معانا، هنكمل باقي أخبارنا لما نسمع أحمد سعد وأرجع لكم.

لسه مكملين مع بعض راديو ترندنج على راديو 99. ومن الفنانين اللي تصدروا الترند النهارده باسنت شوقي بعد التعليق الكوميدي اللي كتبته على صور جواز نجم منتخب مصر مرموش, لما قالت على فكره مرموش كل شويه يعمل فرح جديد ومحدش سامع لكم حس. ده طبعا اسقاط عليها هي وفراج لما الناس حولت فرحهم نبه للسخريه والكوميكس بسبب ان هم عملوا فرح على 3 ايام. ده بالنسبه لترند تاني من الترندز اللي معانا. هنروح لستوريز النجوم بعد ما نسمع حسين الجسمي.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: الشركة المتحدة للرياضة تكشف عن حصولها على حقوق النقل الحصري لمواجهة الأهلي ضد برشلونة عبر تطبيق أون سبورت. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ينهي استعداداته للمواجهة الودية أمام فريق بادالونا الإسباني غدا. الزمالك يهزم البلاستيك بثلاثية نظيفة في أولى تجارب الاستعداد للموسم الجديد. جوليان ألفاريز يتمسك بطلب الرحيل عن أتلتيكو مدريد والانتقال إلى برشلونة. وأخيرا غدا باريس سان جيرمان يواجه أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج، ووصلنا لفقرة ستوريز النجوم، ومعكم غدير حسين. هنقول خبر دلوقتي عن المطرب الشعبي طارق الشيخ. أعلن انفصاله عن زوجته وكتب على صفحته على فيسبوك وقال: الحمد لله على كل شيء، تم الانفصال بيني وبين زوجتي أم عادل، ربنا يكتب لها كل خير ويكتب لي كل خير، وهيفضل بيننا كل احترام وتقدير لأنها في الآخر أم عيالي. أما المطربة مي فاروق نزلت صورة من أجازتها في الساحل مع زوجها الفنان محمد العمروسي، وعلقت عليها بجملة: اسمتنا الحلوة ونصبنا. دي شوية كده من أخبارنا في ستوريز النجوم. نروح بقى نسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لأستاذة إسعاد يونس، وارجع لكم على طول.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: محمود الجيزي. محمود شاب رياضي قرر بعد نكسة 67 يتطوع في الجيش المصري. كتير جالهم إحباط وفقدوا الأمل في كل حاجة في الدنيا خلال الفترة دي. كتير قرروا يهاجروا وسابوا البلد. كتير الاكتئاب ضربهم وقسم وسطهم. كتير الحلم اللي انهار قصاد عينهم خلاهم يفقدوا حتى الإيمان بأبسط البديهيات. بس ده ما كانش حال الجيزي وغيره، وزيه كان كتير برضو. المهم الجيزي وحسب موقع المجموعة 73 اتطوع في الجيش، وبسبب جسمه وشكله راح على الصعقة طوالي. بين كرامة من أول يوم وانضم للمجموعة 39 قتال، واتصاب أكتر من مرة. بس إيه بقى، ولا الهوى، يتصاب ويرجع جري بعد العلاج على المجموعة. يتنقل بعد مبادرة روجرز الجيزي للصعقة البحرية. وفي آخر 73 ولما حصلت ثغرة الدفرسوار، كان الجيزي في دورية حراسة على شط خليج السويس. بيرجع من الدورية يلاقي الدبابات الإسرائيلية دخلت ميناء الأدبية وحصرت السويس. فكركم يعمل إيه؟ يهرب لأقرب وحدة؟ يسلم نفسه؟ مين ده؟ لا طبعا مش ابن الصعقة المصرية أبدا. الجيزي يطلع جبل عتاقة ويتحصن في مغارة ويبدأ يحارب لوحده. والله زي ما بقول لكم كده، لوحده. كل ليلة ينزل ويختار هدف إسرائيلي جديد، عربية جيب مثلا مدرعة، دورية حراسة، ويقوم مهاجمها ويرجع من هجومه عليهم بذخيرة جديدة وأكل وشرب وسلاح. والله العظيم ده شغل رامبو، كان بيعمل كده في الفيلم بالظبط. وتاني يوم يختار هدف جديد وهكذا، لدرجة ان القائد الإسرائيلي اتخيل ان اللي بيهاجمه سرية صعقة سرية. سرية يعني 90 نفر. متخيلين الراجل ده كان بيعمل ايه؟ يعني هو متخيل ان في 90 نفر بيهاجموه، بينما هو واحد بس اللي بينزل بالليل يقلبه ويطلع. زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاعة، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هالتحدي.

0: أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90.

ولما فاض بيه القائد ده قرر يحاصر المكان اللي الجيزي ده كان بيتحرك فيه، وتحرك بسرية دبابات 300 مقاتل و30 دبابة رايحين يخلصوا على سرية صعقة، مش متخيلين انهم رايحين لواحد نفر بطوله. شوف الكوميديا. ويتحصن الجيزي في مغارته وورا الصخرة بتاعته، ويتكلم القائد الإسرائيلي في الميكروفون ويطلب السرية المصرية استسلموا. كل ده والجيزي كل شوية يصطاد واحد منهم بالسلاح بتاعه. الصورة بديعة ومضحكة جدا. يهدوا شوية كده يوم هوب صايد التاني. وبعدين ساعة الشهادة قربت، هتعمل ايه يا جيزي، هتعمل ايه يا جيزي، وكل الزخيرة اللي معاك قربت تخلص ومتحاصر من 30 دبابة. وتخلص فعلا الزخيرة ويتحدد مكانه من قناص إسرائيلي، ويقع البطل بطلقة في ظهره وفي ايده خنجره بعد طلقاته ما خلصت. ويقتحم القائد الموقع ويتجنن لما ما يلقاش الا جثة واحدة فقط للبطل الجيزي. ولما يتأكد ان كل اللي واجهه ده كان عسكري واحد بس، يقوم واقف قدامه ويقديله التحية العسكرية ويؤمر جنوده بدفنه بشكل لائق. ويذيع راديو إسرائيل الخبر وقتها بالقضاء على سرية صعقة مصرية كاملة. البطل الجيزي وغيره كتار قوي من أبطال الجيش المصري، حكاياتهم المليانة فخر وحماس ونماذج للتضحية والفداء بتخلي الواحد نفسه تنور كده مهما كانت محبطة، مهما كان في أوقات صعبة والمرار فيها بزيادة. كفاية قوي إنك تقرأ وتسمع عن بطل زي الجيزي عشان تصدق ان حبك لبلدك ما هو الشعارات ولا كلامه خلاص، لا ده بجد وبحق وحقيقي. مهما بتقسى وتوجعك وترزل عليك وتشتكي منها لطوب الارض، مهما الايام تغمق وتقلب كروهات بني في اسود منقط بزيتي، ساعة ما حد ينوي بس يدوس على خيالها تلاقي جوه منك مارد طلع يحرق اللي فكر بس، مجرد فكر بس يأذيها او يجي عليها، ومن غير ليه ومن غير اشمعنى هو كده.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90-90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نكمل باقي كلامنا عن الفن والفنانين. وصلنا على طول لخاص وحصري، ولسه معاكم غدير حسين ل 11 بالليل في راديو تريندينج. علي صبحي مرشح للمشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل نيلي وشريهين لأنه دنيا سمير غانم، واللي هيتعرض إن شاء الله في شهر رمضان اللي جاي، وهيبقى مكون من 30 حلقة، وهيشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عمر الشناوي ومصطفى غريب. ده بالنسبة لخاص وحصري النهاردة. نسمع بقى تامر عاشور جدع وارجع لكم.

0: راديو 90 أكيد هتحب الغنى معاه.
1: راديو تريندينج على الراديو 90
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
3: مسابقتنا النهاردة عايزاكم تقولوا لي مسلسل كان بطولة أحمد عز وهند صبري. هتلاقوا بوستر المسلسل موجود على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 يا إما جاوبوا عليها يا إما على 010-490-90-4 على الواتساب. قولوا لي الإجابة الصحيحة وجنب الإجابة الصحيحة اكتبوا اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم عشان اللي هيكسب هيكسب لهم أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. سيبكم مع رامي جميل وارجع لكم بعد الدقيقة الأولى اللي هيقولها لنا مازن سامي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة الوقوف على أسباب حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية وإنهاء الإجراءات القانونية بشكل دقيق وكامل في أقرب وقت، والإفادة بتطورات الوقائع بصفة مستمرة. وكلف الرئيس السيسي وزارة الصحة بتوفير الرعاية الطبية للمصابين، مع قيام وزارة التضامن بصرف التعويضات بشكل فوري للمصابين وأهالي المتوفى. كما وجه محافظ الإسماعيلية بإزالة أثار الحادث الأليم وتقديم العزاء للأهالي في مصابهم الكبير. في إطار متابعته المستمرة لتداعيات حادث الإسماعيلية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه وزير العمل بصرف التعويضات المقررة من صندوق العمالة غير المنتظمة وفق القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن. وأكد وزير العمل أنه يتابع تطورات الحادث وأوضاع المصابين، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرية العمل بالإسماعيلية لتقديم أوجه الدعم والحماية والمساندة للأسر المتوفين والعمال المصابين وفقا للقواعد واللوائح المنظمة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل صرف 400,000 جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الإسماعيلية. كما تقرر صرف إعانات عاجلة للمصابين تبدأ قيمتها من 30,000 جنيه لكل مصاب، على أن تزداد قيمة الإعانة وفقا لدرجة الإصابة وحالة كل مصاب وبناء على التقارير الطبية المعتمدة. انطلاقا من توجيهة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أوجه الرعاية والدعم للمواطنين والوقوف إلى جانب الأسر المصرية في أوقات الأزمات، قرر حزب الجبهة الوطنية تقديم 100,000 جنيه لأسرة كل متوفى و 50,000 جنيه لكل مصاب في هذا الحادث الأليم والذي وقع بمحافظة الإسماعيلية. وتقدم حزب الجبهة الوطنية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وزير خارجية بدر عبد العاطي هنأ في اتصال هاتفي نظيره البريطاني آد ميليباند بتوليه مهام منصبه. كما نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أندي برنام رئيس وزراء بريطانيا، معربا عن التطلع لمواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات المصرية البريطانية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين. كما تناول الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأوضاع في قطاع غزة والحرب الإيرانية الأمريكية. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اكتمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية. وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته للمحافظة، أوضح رئيس الوزراء أن تمويل المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تجاوز 450 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 1450

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروح

عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
2: ومن أخبارنا
1: موضوع
2: حضراتكم كنت تبعيني،
1: حدث
2: مصر بتشهد حدث لأول
1: معلومة ومعرفة، نقاش،
2: وعشان يكون موضوعنا محل
1: لكل المجالات،
2: قضية فنية رياضية،
1: سياسة، اقتصاد،
2: وفي مؤشرات البورصة
1: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية، لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90، وهنروح لفقرة أخبار سريعة. أحمد مالك انتهى من تصوير دوره في فيلمه الجديد بسط للعضلات اللي بيشاركه بطولته طار عماد. ده خبر من الأخبار اللي معانا في أخبار سريعة. تعالوا نروح لخبر تاني، إن أوتاكا هو أحدث المنضمين لأبطال الفيلم الجديد الفيل عدر فيل، بطولة أحمد فهمي وأسماء جلال. ده كده خبرين في السريع من الأخبار السريعة. نسمع أغنية عمرو دياب الجديدة وأرجع لكم.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية وهنكمل باقي أخبارنا السريعة. ميشيل ميلاد انضم لأبطال الفيلم الجديد سلايف النينجا، وهيلعب دور جوز هام الزاهد في أحداث الفيلم اللي هيشاركهم بطولته منى الشلبي، وهو من إخراج أحمد الجندي. أما بهاء سلطان فهيغني تتر المسلسل الجديد قلب شمس، اللي يعتبر التجربة الأولى للمخرج محمد سامي في مجال التمثيل، وهيشاركوا بطولة المسلسل النجمة الكبيرة أستاذة يسرى. ده بالنسبة لبعض الأخبار اللي معانا. بمناسبة بهاء سلطان نسمع له الأغنية دي، هو وتامر حسني معلمين.

لسه مكملين راديو تريندينج واخبار الفن والفنانين، وكنا خلصنا الاخبار السريعه. هنروح دلوقتي للقصه وما فيها. المخرج محمد بكير نفى الاخبار اللي انتشرت خلال الساعات اللي فاتت عن اعتذاره عن استكمال تصوير مسلسل قتل اختياري، وده بسبب انشغاله بتصوير مسلسلين جديد لهنا الزاهد ومي عمر. الحقيقه بكير قال ان الاخبار دي مش حقيقيه، وانه منتظر عودة تصوير المسلسل عشان يكمله، يعني دي إشاعة. هنرجع بقى ونروح لفقرة آخر خبر، بس بعد ما نسمع أغنية قديمة لآدم بس حلوة. تعالوا نسمع له أغنية هذا أنا وارجع لكم تاني.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 40، ليلا 27. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 18 كم/ساعة، ليلا 24 كم/ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 31%، ليلا 53%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 31، ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 40، ليلا 29. الغردقة نهارا 38، ليلا 30. بورسعيد نهارا 32، ليلا 27. وأسوان نهارا 46، ليلا 30.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
4: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثانية عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
1: مؤسسة مستشفى 57 357، مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 00 19.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

رجعت لكم مرة تانية معاكم غدير حسنين 11 بالليل، ووصلنا لفقرة آخر خبر. أسرة فيلم حسن الرداد الجديد طه الغريب استقروا على عرض الفيلم في دور السينما خلال شهر نوفمبر اللي جاي. كمان خبر تاني ان بيومي فؤاد تعاقد على بطولة فيلم جديد اسمه ورا الكنبة، وهيشاركوا البطولة محمد ثروت، والاثنين هيطلعوا اخوات في احداث الفيلم. ده بالنسبة شوية من الأخبار في فقرة آخر خبر. تعالوا بقى نسمع علي الحجار وأرجع لكم تاني.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: تعالوا نروح مع بعض لخبر عن نرمين الفقي. هتكون ضيفة حلقة الحد اللي جاي من برنامج صاحبة السعادة اللي بتقدمه طبعا أستاذة إسعاد يونس على قناة دي أم سي. ده خبر كمان من أخبارنا، هكمل لكم باقي الأخبار بعد ما نسمع الجسمي بحبك وحشتيني.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: آخر خبرين معنا أن أمينة خليل انتهت من تصوير دورها في المسلسل الجديد الأمير مع أحمد عز وياسمين العبد. أما إياد نصار فاعتذر بشكل رسمي عن المشاركة في بطولة مسلسل العبارة لتضارب مواعيد تصوير المسلسل مع تصوير مسلسل رمضان الجديد قاصد طريق. فدي كانت آخر أخبار معنا النهاردة، وبكده خلصت حلقتنا النهاردة من راديو تريندينج. أقابلكم على خير يوم الاثنين اللي جاي. كنت معاكم غدير حسين، وبتشرف بيكم كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل. بعدي على طول في الدقيقة الأولى هيكون معاكم زميلي مازن سامي، وبعدها على طول هيكون معاكم في آخر اليوم وحصاد إخبار جديد لمدة ساعة من 11 لـ12. خليكم دايما متابعين راديو 90 90. أقول لكم دلوقتي سلام.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع حادث التصادم الإسماعيلية. الرئيس السيسي يوجه بسرعة الوقوف على أسباب الحادث وتوفير الرعاية للمصابين وسرعة صرف التعويضات المناسبة. رئيس الوزراء يوجه بصرف تعويضات من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية. وزارة التضامن والعمل تقرران صرف 400,000 جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الإسماعيلية، وإعانات المصابين تبدأ من 30,000 جنيه وتزداد وفقا للحالة والتقارير الطبية. الهلال الأحمر المصري يساند أسر ضحايا حادث تصادم الإسماعيلية في استكمال إجراءات الدفن ويقدم الدعم النفسي والمساعدات اللازمة للمتضررين. وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان عددا من الملفات الإقليمية والدولية المشتركة. مصر تدين اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. لأول مرة في تاريخها شبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمالا بلغت 40,000 ميجا وات. الشركة المتحدة للرياضة تحصل على حقوق النقل الحصري لمواجهة الأهلي ضد برشلونة عبر تطبيق أون سبورت. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30. الدقيقة الأولى

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع الراديو 90 90 في يوم جديد ومدعوم بملفتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم، البرنامج اللي دايما منخصصه لحضراتكم ويوميا من الساعة 11 ولحد الساعة 12 علشان نعرف كل تفاصيل الأخبار وملفات الساعة. ملفتنا النهاردة من أعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا سيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. كمان بتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، بكون معكم أنا مازن سمي. حلقتنا النهاردة مليئة بالعديد من الملفات والتفاصيل، بنتكلم عن زيارة رئيس الوزراء اليوم لمحافظة الغربية وافتتاح مشروعات مبادرة حياة كريمة، كمان بنعرف آراء وتعليقات المحللين عن تحركاتنا المصرية في القضاء العربية والأزمة الإقليمية، وبنعرف عن أجواء التصفيات في إنا والإسماعيلية في ختام تصفياتنا الأولية للموسم الثاني من دولة التلاوة. كمان هنعرف مع زميلنا ومراسلنا في محافظة الإسكندرية مزيد من التفاصيل عن تكريم الشاب اللي استشهد بعد أن أنقذ 6 من رواد أحد الشواطئ، وتحذيرات المحافظة للراغبين في نزول مياه البحر. وهنعرف في النهاية تعليقات من النواب على توجيهات السيد الرئيس بحق المواطن في الشواطئ والحفاظ على مواعيد تسليم الوحدات العقارية.

0: الراديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90. وفي ملفنا الأول هنتكلم عن مبادرة حياة كريمة وإزاي إنها بتغير من حياة أهالي القرى الغربية. بنتكلم كمان عن رئيس الوزراء اليوم وتفقده لكل المشروعات وإزاي بيقول إن في قرى شهدت تطوير كبير وفي أكتر من 450 مليار جنيه كانت تكلفة حياة كريمة حتى الآن، وتراجع معدل البطالة إلى أقل من 6%. يعني في الحقيقة العديد من الموضوعات اللي محتاجين نعرف عنها مزيد من التفاصيل اللي هنعرفها من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90. أستاذ عبد اللطيف أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك.
1: يعني في البداية كنا بنتكلم عن زيارة السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فلو تعرفنا

0: عن أهم هذه المحطات وأبرز الموضوعات.
1: يعني في الحقيقة رئيس مجلس الوزراء بيتفقد مشروعات حياة كريمة، خاصة وأن هذه المحافظة تقريبا انتهت فيما يتعلق بالمرحلة الأولى اللي هي بتضم عدد من المحافظات. رئيس الوزراء أكد على ضرورة ليس في الغربية فقط ولكن في كافة المحافظات أن تتناسب معدلات التنفيذ والمخصصات المالية في الموازنة العامة للدولة. ولذلك هنجد النهاردة مثلا رئيس الوزراء زاد عدد كبير جدا من المشروعات، كلها مشروعات تقريبا خدمية. في مجال الصحة زار سندباس والمستشفى، واللي هي مستشفى اليوم الواحد ورعاية الأسرة، وتفقد يعني كافة التجهيزات الصحية في هذه المستشفى. أيضا في مجال الزراعة يمكن رئيس الوزراء زي ما حضرتك عارف إن محافظات وسط الدلتا عادة ما تعتمد على الزراعة وعمليات تربية الثروة الحيوانية والداجنة. ولذلك تفقد إحدى المحطات هناك، بالإضافة إلى عمليات التطعيمات وخلافه التي تقوم بها وزارة الزراعة في هذه الفترة. يعني طبعا حضرتك عارف هناك ارتفاع شديد جدا في درجات الحرارة.
0: نعم.
1: أيضا في المقابل تفقد رئيس مجلس الوزراء بعض المنشآت والمصانع في المحافظة، بالإضافة إلى الصرف الصحي، مشروعات الصرف الصحي، لأن يعني يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتوجيهات منه عندما تسلم الأمور لم يكن في مصر يعني تغطية كاملة في الصرف الصحي ومياه الشرب، وكان هناك 20% من المشروعات ما زالت مفتوحة فتم استكمالها على الفور. بالإضافة إلى ذلك تفقد رئيس مجلس الوزراء بعض المنشآت الخاصة بتقديم الخدمات إلى جمهور المواطنين، خاصة اللي هي الوحدات المحلية النموذجية المجمعة اللي هي ما عادش بقى حضرتك يعني ايه لازم تروح حتة تانية عشان تخلص ورقة او شهادة او خلافه حتى لو كانت داخل المحافظة. في المقابل رئيس مجلس الوزراء اكد ان هذه المشروعات يعني تخدم طبقة كبيرة جدا من الشعب المصري، مش عايزين نقول أكثر من 55-60% من الشعب المصري في القرى والنبوة والمحافظات الأكثر احتياجا، يعني هناك تغيير في حياته سواء كانت الصحية أو الاجتماعية أو خلافه. ده بالإضافة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة تعمل بكامل جهدها لاستكمال كافة المراحل، ورغم الصعوبات يعني الأحداث الاقتصادية في المنطقة والاضطرابات السياسية وخلافه، إلا أن مشروعات حياة كريمة لم تتوقف على الإطلاق.
0: بالفعل، وده اللي بنشهده من خلال كل المجهودات من قبل القائمين على كل المبادرات الرئاسية، مش بس حياة كريمة، واللي كمان عرفنا عنها بمزيد من التفاصيل والرؤية والتحليل من خلال حضرتك ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 99. بشكرك جزيل الشكر يا فندم.
1: شكرا
0: جزيلا. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 99، فاصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية.
2: الراديو 99 هواها مصري.
3: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف فعبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: بنجدد ترحيبنا بحضراتكم مرة تانية على هو الراديو 90 90. ودلوقتي بنروح للاتصال الهاتفي اللي كان ما بين وزير الخارجية المصري ونظيره البحريني. بنتكلم عن العديد من الملفات، يمكن من أبرزها ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية، وده وسط الأزمات الإقليمية اللي بتشهدها المنطقة حاليا. بنتكلم كمان عن إدانة اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. كل ده هنعرفه من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص بمزيد من التفاصيل. أستاذ أكرم، أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مساء النور يا فندم. يعني بنتكلم في البداية عن اتصال وزير الخارجية مع نظيره البحريني، كان فيه العديد من الملفات اللي تم مناقشتها في هذا الاتصال، يمكن كان من أهمها التأكيد على الثوابت المصرية في التعامل مع القضايا الإقليمية. فلو هنتكلم عن دور مصر الإقليمي في وقت الأزمات وبالتحديد في هذه الفترة.
2: مصر طبعا موقفها واضح جدا على مدى سنوات وأصبح نموذج الحقيقة، بس دائما بتفضل الحلول السياسية، المسارات السياسية سواء داخل الدول أو بين الدول وبعضها. يعني القضايا الإقليمية، مصر حاولت توقف الحرب بين الولايات المتحدة إيران، بعد ذلك ما زالت تدخل بوساطات ورسائل، وفي نفس الوقت موقفها حاسم جدا ضد الاعتداءات الإيرانية على الدول الخارجية الشقيقة سواء البحرين، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت. فده مواقف برضو حاسمة. فكرة المسارات السياسية مهمة جدا، بتثبت التجارب إنه الحروب بتؤدي إلى قضايا وإلى خلافات وصراعات ضخمة جدا وخسائر اقتصادية وتضخم و ديون ولاجئين. فطبعا الموقف المصري على مدى سنوات الحقيقة أصبح بيدفع لهذا الأمر وبتثبت التجارب صحته، لأنه الحقيقة الحروب مكلفة جدا ماديا وإنسانيا بشكل أو بآخر. طبعا كمان موقف مصر من القضايا الفلسطينية استراتيجي جدا وحاسم بهذا السياق.
1: يعني يمكن أيضا يا فندم شاهدنا في هذا الملف بنتكلم عن إدانة اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، فكيف ترى هذه الرسالة المصرية وبالتحديد في ظل دعم وحدة الأراضي السورية؟
2: مصر مع وحدة الأراضي العربية، كل دولة عربية سواء لبنان سواء سوريا، وبرغم من التفاصيل والتحولات الكثيرة اللي حدثت إلا إن وحدة الأراضي السورية جزء مهم قوي من وجهة النظر المصرية، ورفض الاعتراف بأنه فلان أرض محتلة من 67 ولا يمكن لمصر أن تعترف بها، بالعكس هي تدعم وحدة الأراضي السورية وبعض الأراضي الأخرى اللي تم الاستيلاء عليها في ظل استغلال الأوضاع المختلة في سوريا أو الصراعات الداخلية أو غيره. وده جزء مهم من الاستراتيجية المصرية، المسارات السياسية اللي بتجنب المنطقة كمان حروب وصراعات وخسائر ضخمة، بأنه الاحتلال لا يمكن أن يستمر، الاحتلال الإسرائيلي أو الاستقواء لا يمكن أن يستمر. بناء عليه مصر بترفض، واعتراف دول بضم أراضي الحقيقة بيمثل أولا ضد الأمم المتحدة وضد المواثيق الدولية وضد الأعراف الدولية، وبالتالي بيمثل إضافة لخطورة للأوضاع الخطرة اللي دائما بتتخذ في هذا السياق.
1: نعم، الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، بشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل يا فندم، شكرا. لسه مستمرين مع حضراتكم وفي ملفنا الثاني بنتكلم كمان عن تقرير بيتناول توجيهات السيد الرئيس وإزاي بتحمي المواطن. نواب في البرلمان ثمنوا توجيهات السيد الرئيس أمس بفتح الشواطئ ومراقبة تسليم الوحدات العقارية، ورأوا أنه انتصار للمواطن المصري. ده ازاي؟ ده من خلال كلام الدكتور أيمن محاسب عضو مجلس النواب، واللي أشاد بتوجيهات السيد الرئيس بشأن الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية والمطلة على الشواطئ المصرية، وبتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع على الأرض وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ. كمان النائب عادل زيدان عضو مجلس الشيوخ أكد أن توجيهات السيد الرئيس في مختلف أنحاء الجمهورية والخاصة بالمتابعة الميدانية للمشروعات بتحقق معدلات تنفيذ والتزام مواعيد تسليم الوحدات وبنود التعاقدات المبرمة مع المواطنين، ده بالطبع مع مراجعة أوضاع الشواطئ والتأكد من إتاحة وصول المواطنين إليها ووفقا للقانون. لسه مكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 90 90، وملفاتنا لسه مستمرة معاكم في برنامجكم برنامج آخر اليوم، ولكن نطلع فاصل ونرجع لكم بعدها مرة تانية. خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: آخر اليوم على هوا الراديو 90 90، ورجعنا لكم مرة تانية، والمرة دي مع المتحدة والأوقاف وإزاي بيتعاونوا مع بعض علشان نقدر ننقب عن أصواتنا الذهبية في مختلف المحافظات. بنتكلم عن تصفياتنا اللي بتتواصل في برنامج دولة التلاوة، وإزاي بنروح لجولتيها الأخيرتين في إنا والإسماعيلية مع الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن الملف الديني في الراديو 90 90. أستاذ عمر، أهلا بيك.
2: أهلا بك أستاذ مازن.
1: يعني في البداية، وإحنا بنتابع جولة التصفيات في الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة، وبنروح كمان لإنا والإسماعيلية، لو توصف لنا الأجواء وكل ما هو جديد واللي رصدته في إنا والإسماعيلية.
2: المتابعة مستمرة، بس عايز أقول لحضرتك إن النهاردة كان الختام بتاع المسابقة، الجولة الأولى من جولات مسابقة الموسم الثاني لدولة التلاوة. أسابيع في 10 محافظات مركزية، ومشاركة ما يزيد عن 50,000 متسابق إن لم يكن أكثر من ذلك بكثير، من مختلف محافظات الجمهورية. في المراحل الأولى للموسم الأول، الموسم الثاني، تصفيات انطلقت من يوم 5 يوليو حتى 11 أغسطس. البداية كانت في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وكان حاضر في البداية كان الدكتور أسامة الأزهري، وهو اللي أعطى إشارة البدء لانطلاق الموسم الثاني لدولة التلاوة، وكان موجود في الافتتاح، وكان في إشارة البدء كان قيادات الشركة المتحدة اللي هم عملوا الحالة من حالات الإبداع اللي هي عملت لنا جذب وعملت لنا حالة انبهار شديدة جدا بالمستويات اللي احنا شفناها. دي حاجات كده يعني عشنا قبل ما نعيش الفرحة الكبيرة، وقبل ما نعيش التشويق الأكبر في التصفيات الختامية. تابعنا التصفيات وتابعنا الإبداع، وتابعنا من القاهرة، ثم ذهبنا إلى الشرقية، بعدها رحنا الدقهلية، وبعدها رحنا الغربية، وبعدها رحنا الإسكندرية، وبعدها رحنا البحيرة، وبعد كده رحنا الجيزة، ومن الجيزة رحنا أسيوط، ومن أسيوط رحنا القنا، ووصلنا لحد فين؟ لحد الإسماعيلية. وكان الختام النهاردة في الإسماعيلية، وكان الختام في إنا، وختامه مصر في المرحلة الأولى. المساجد الكبرى في محافظات هذه اللي احنا ذكرناها، استضافت محافظة العشرة، استضافت التصفيات. كان في مازن حالة من حالات الإصرار. الإصرار منين؟ إصرار شامل، إصرار شامل من المتسابقين، أطفالا، شبابا، شيوخا، كلهم كانوا حريصين على حالة التنافس.
1: ما شاء الله.
2: ليه الإصرار ده يا مازن؟ عشان خاطر إن في ثقة. طب الثقة دي جات منين؟ جات من إن الشركة المتحدة عملت حالة شفافية في الموسم الأول. قالت للناس اللي بيصعد هو صاحب الكفاءة، اللي بيصعد صاحب الصوت الكويس، اللي بيصعد اللي هو عنده إمكانيات وقدرات. وكله كان على الهواء، مفيش حاجة في الغرف المغلقة، كله متشاف وكله متسجل. بالتالي أصبح إن أي واحد عنده موهبة وشايف نفس الموهبة قادر إن يحط ويزاحم ويمد إيده ويقول أنا عايز أوصل لأعلى قمة الجبل في التصفيات النهائية. المواهب والأصوات القرآنية المتميزة. نرجع نقول الإصرار، الإصرار التاني كان من مين؟ الإصرار التاني كان من الشركة المتحدة، إن هي جندت كل إمكانياتها وجيشت كل قدراتها عشان خاطر ينتقلوا في 10 محافظات في الشرقية وفي القاهرة، ويبقوا قاعدين زي كشافة اللعيبة اللي بيلتقطوا الجواهر، بيلتقطوا المواهب، يفضلوا قاعدين يا أستاذ مازن من الصبح من الساعة 10، فريق متحدة قاعد مع لجنة التحكيم من الساعة 10 صباحا لحد الساعة 10 مساء، 12 ساعة وهم قاعدين بيرصدوا بس ويشوفوا الأجمل والأفضل، ويفضلوا يعملوا لنا عملية تطعيم طول اليوم، تطعيم روحي بحالات الإبهار من الأطفال والشباب والشيوخ، الحاجات اللي بتقول لنا إن مصر ولادة. الإصرار الثالث كان من مين؟ كان من المحافظين. كان من الجهاز التنفيذي والإداري في الدولة، لما تلاقي إن المحافظين في كل محافظة بيروحوا بنفسهم يتابعوا التصفيات ويكونوا في وسط الناس اللي حاضرين ويقعدوا على المنصة جنب المشايخ بتاع لجنة الاختبار، دي حالة اضطرار، دي حالة دولة كلها بتقول إن هي عايزة تعمل عملية بناء في البشر، بس بناء إيه؟ بناء قائم على أسس صحيحة، أسس سليمة، دي هي الجمهورية الجديدة. وأنا آسف لو كنت قطعت عليك، لكن الكلام كتير والحديث فيه كتير في الموضوع ده يعني.
1: يعني بالفعل زي ما حضرتك قلت، هي مجهودات كبيرة سواء بنشوفها من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكمان وزارة الأوقاف، وهي اللي خرجت الموسم الأول بهذا النجاح الكبير اللي شاهدناه، واللي دفع كل المشاركين الحاليين ان هم يقدموا في الموسم الثاني، واللي نشهد انطلاقه قريبا بإذن الله على شاشات التلفزيون. كل الشكر لضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن الملف الديني في الراديو 99. شكرا جزيلا.
2: شكرا استاذ.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 99، ولكن نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 99 هواها مصري.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، وبنروح لملفنا الرابع واللي هنتكلم فيه عن الكنائس وازاي هي في خدمة المجتمع. بنتكلم عن الاتفاق اللي ما بين الهيئة القبطية الإنجيلية ومخطة تحلية مياه في المنيا، وبنتكلم عن مطرانية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك وازاي بتعزز من حماية الفئات الأولى بالرعاية. ده كله هنعرفه بمزيد من التفاصيل من خلال الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصبي، نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤولة ملف الكنيسة للراديو 90-90. أستاذة وفاء أهلا بيكي.
2: يا مازن ازيك؟
1: ايه الأخبار؟
2: الحمد لله، انت ايه الدنيا؟
1: الحمد لله. يعني كنا حابين نعرف من حضرتك تفاصيل اتفاق الهيئة القبطية الإنجيلية على إنشاء محطة تحلية المياه الخاصة بالمنيا.
2: لازم انه الهيئة القبطية الإنجيلية مستمرة في دعمها للمجتمع، وحقيقي دايما هي بتبقى مركزة اكتر، او كل اهتمامها الكبير بيبقى اكتر بمحافظات الصعيد وفي مقدمتها المنيا، وده اللي احنا شفناه النهاردة. وهي بتوقع اتفاقية بين الهيئة القبطية مع شركة اي تي اكس للاستشارات اللي هي الجهة الدعمة، والحقيقة ان هي بتبقى يعني بتقدم قايمة على تحلية المية. وطبعا هي الهيئة الانجليزية بتشوف دايما انه تحلية المية هي من اهم الحاجات اللي المجتمع بيحتاجها، من اهم الحاجات اللي المجتمع يعني في مقدمة احتياجات المجتمعات اللي بتبقى محتاجة الأولى بالرعاية. طبعا طبعا بتعمل على تحسين جودة الحياة للفئات دي. والحقيقة دايما الهيئة القبطية الإنجيلية ليها دور كبير جدا في المجتمع الصعيد وعلى رأسها المنيا، خاصة انها دايما بتحب تنزل قافلة طبية، بتحب تقدم خدمات مجتمعية. وطبعا دي يعني الهيئة الإنجليزية ليها باع كبير جدا في القصة دي، وده اللي بيأكد عليه الناس المشاركة دايما فيهم انه دعم المشروعات دي بحقيقة بتيجي استجابة لاحتياج حقيقي داخل المجتمع. وطبعا بيقدروا الشراكة مع الهيئة القبطية الإنجليزية وجمعيات التنمية المجتمع المحلي، وده اللي بينفذ المشروعات ودايما بيحقق أهدافه لخدمة أهالي المنطقة. طبعا يعني النهارده كان الكلام ان توفير مية الشرب دي من أبسط حقوق المواطن اللي هي بتدعمه، كمان مش بس انها بتوفر له احتياجاته من المية لكنها بتأمن له حياة صحية. فطبعا بما يترتب عليها تحسين ظروف المعيشة للأسر دي. طبعا هو ليه دايما بيختاروا المناطق دي؟ مثلا ان هي بتقوم على فهم حقيقي لاحتياجات حقيقية للمجتمع ده، خاصة بتقوم بعد دراسة كبيرة. هل الهيئة القبطية الإنجيلية ليها ناس على الأرض دايما بيدرسوا المجتمع اللي رايحين يقدموا له الدعم، المجتمع اللي هم أبرز احتياجاته، إيه الحاجات الأهم والمهم، فهم يبدأوا يوفروا الحاجات دي على فترات، يعني على مدار السنة تكون بشكل مستمر. ليها باع كبير جدا، بيحاولوا يساهموا في تحويل الاحتياج لمشروعات واقعية بتخدم المواطنين. طبعا احنا يعني توفير مية الشرب دي بتستهدف يعني ليها أولوية، وبتيجي بعد عن طريق تنسيق بين كل الأطراف طبعا خلال تنفيذ المشروع، وده بيضمنوا تحقيق الأهداف اللي هي تبقى مرجوة منه. طبعا مش بس الحقيقة ان الهيئة القبطية الإنجيلية اللي ليها دور تنموي مجتمعي، احنا كمان شفنا بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية في بروشيت الإسماعيلية كانت بتستقبل سعادة السفيرة دينا الصيحي اللي هي تعزيز حماية فئات الأولى بالرعاية. وده بيبقى يعني الخطوة دي جات نتيجة تضافر جات في جهود مؤسسة الدولة والمجتمع المدني لأنها تخدم خدمات وقضايا إنسانية. الحقيقة يمكن زيارة رسمية، وطبعا هي سيادة السفيرة تعتبر من الكفاءات الدبلوماسية البارزة في مجال حماية الفئات المستضعفة والدبلوماسية الإنسانية، وهي حاليا بتتولى قيادة جهود وطنية بصفتها المدير التنفيذي لصندوق مساعدة ضحايا إتجار بالبشر التابع لرئاسة مجلس الوزراء. الحقيقة انه في يعني الزيارة دي وضحت ان في تعاون وفي يعني في رؤى واهداف تنموية مشتركة بين الطرفين، وده اللي بيمهد لطريق تعاون مؤسسي بشكل مستمر خاصة في مناطق القناة وشرق الدلتا وسيناء. يعني عايز اقول لك انه الكنيسة كلها بكل طوائفها هي موجودة علشان طبعا خدمة الأقباط وكمان خدمة المجتمع. كل المشاريع اللي يعني اللي بتقدمها وكل الحاجات اللي بتبقى فيها شراكة بينها، يعني طبعا في مجهود تنموي بشرية الإسماعيلية يعني مطرانة الكاثوليك ليها تواجد كبير في الإسماعيلية، وطبعا ليها انتشار جغرافي كبير جدا يعني بيمتد على ما عمله على 8 محافظات، هي مناطق القناة وشرق الدلتا وشمال وجنوب سيناء. وطبعا احنا بتتكلم على قطاع كبير جدا بتخدمه الأبروشية دي. فالحقيقة يعني كل المؤسسات الدولة حقيقة تتضافر مع بعض علشان خدمة المجتمع وخدمة المواطن أولا، ونتمنى دايما ان احنا نشوف يعني مثل هذه التعاونات ومثل هذه الخطوات، لأنها دائما هي بتخدم الإنسان المصري أيا كان طائفته أيا كانت دينه. بتقدم لنا نموذج يعني تسعى لأنها تقدم إنسان صالح وإنسان صحي يقدر يخدم بلده بعد كده.
1: بالتأكيد كل الشكر لزميلتي العزيزة الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف والمسؤول عن ملف الكنيسة للراديو 99. شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم في هذا الملف، وبنروح لتقرير بيتكلم عن خدمات مبادرة 100 يوم صحة وانها مجانا لجميع افراد الاسرة، والصحة بترفع شعار انزل اكشف وطمن في كل مكان في مصر. ده في الحقيقة بهدف توفير خدمات صحية متكاملة ومجانية لجميع افراد الاسرة المصرية وبمختلف محافظات مصر من خلال مبادراتنا الرئاسية الانسانية الصحية، واللي فيها بتواصل وزارة الصحة والسكان تقديم خدماتها الطبية والعلاجية ضمن مبادرة 100 يوم صحة. كمان وزارة الصحة والسكان دعت المواطنين للاستفادة من هذه الخدمات واللي بتقدمها تحت شعار انزل اكشف وطمن في كل مكان في مصر، وبتؤكد إتاحة الفحوصات والخدمات الطبية مجانا بما يتيح للمواطنين الاطمئنان على صحتهم وصحة أفراد أسرهم. كمان أوضحت أن المواطنين ممكن يعرفوا تفاصيل الخدمات وأماكن تقدمها، وده من خلال الموقع الإلكتروني، أو ممكن تتصل على الخط الساخن لوزارة الصحة على الرقمين 105 أو 15335. يبقى يا إما نتصل على 105 يا إما 15335، هنعرف من خلالهم كل تفاصيل مبادرتنا الصحية. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 99، وملفنا الأخير للأسف قربنا نوصله بعد هذا الفاصل في ملفنا الخامس على هوا الراديو 99، واللي هنعرف عنه مزيد من التفاصيل ولكن بعد الفاصل.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية وللأسف الأخيرة في حلقتنا النهاردة، وهنعرف من خلالها كل التفاصيل الخاصة بالشاب، خلينا نقول العظيم، اللي أنقذ 6 أشخاص من الغرق وضحى بحياته في محافظة الإسكندرية، وإزاي المحافظة كرمته وقررت أنها تطلق اسمه على شاطئ البطاش في العجمي. كل ده هنعرفه من خلال الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ علي بدر، مراسل الراديو 90-90 في الإسكندرية. أستاذ علي، أهلا بيك.
2: أهلا بيك يا مازن. أهلا بيك.
1: يعني في البداية لو تكلمنا عن حكاية الشهيد زياد رحمه الله، واللي ضحى بحياته علشان ينقذ 6 من رواد شاطئ البطاش، وإزاي هتكرم المحافظة؟
2: هو فعلا الإسكندرية منذ عدة أيام قليلة الماضية فعلا غرق هذا الشاب الذي دافع حياته ثمنا لإنقاذها 6 من المواطنين اللي هم كانوا في أعداد الغرقة في شاطئ البطاش. الإسكندرية يمكن أقصى غرب الإسكندرية، خلينا نقول كده، بس لماذا حدث هذا؟ حدث هذا لأن هذه الشواطئ المحافظة بترفع أو مرفوع الرايات الحمراء، ممنوع النزول لأن هذه الشواطئ خطر، بيسموها في سحب، في دوامات، حتى من يستطيع السباحة لا يستطيع أن يتعامل مع هذه الشواطئ في حالة الخطر. المواطنين ما بتضرب عرض الحائط بمثل هذه التعليمات، الأحمر والأخضر والبرتقاني، بينزلوا كأن الناس الخوف على حياتهم أمر يعني شيء. نزل المواطنين في هذا الشاطئ ضاربين عرض الحائط بكل هذه التحذيرات. هذا الشاب اللي هو بيعمل، كان بيعمل في إحدى الكافيتريات، وهو شاب صغير يبلغ 18 سنة، يعني هو داخل على كلتا الثانوية العامة هذا العام، الله يرحمه ويحسن إليه. عندما وجد هذا المشهد، واحد تلو الآخر في حالة غرق من هؤلاء الستة اللي نزلوا، نزل بشكل قوي جدا واندفع وقرص، وحسب يعني شهود العيان اللي كانوا موجودين على الشاطئ، هو الوحيد يمكن اللي نزل، لكن كله كان خايف لأن حالة البحر كانت خطيرة جدا وهم مش في دماغهم. تمكن هذا الشاب فعلا زياد رحمة الله عليه، شهيد الشهامة والكرامة في الإسكندرية، تمكن من إنقاذ وإخراج 6 أشخاص اللي كانوا في حالة غرق تام، ولكنه عقب ذلك وهو في حالة رجوعه يعني تعب. والبحر في هذه المنطقة خطير، وإحنا بنلقي تحذيرات تقريبا كل ما بنطلع نتكلم على الصيف في الإسكندرية، بنقول في تحذيرات خطيرة من هذه التعامل مع هذه الشواطئ، لكل الناس تحترم لون الرايات سواء الحمراء او السوداء او ما شابه ذلك، لان دي بتبقى خطر على حياتهم. وهو راجع فعلا لم يستطع، فجأة اختفى البحر بتلعه زي ما بيقول، وهو راجع بعد ما
1: انقذ. يعني كمان كنا حابين نعرف ازاي المحافظه هتكرر.
2: طبعا طبعا طبعا طبعا بمجرد ما حدث ذلك، المواطنين كان في حاله السوشيال ميديا، المواطنين بيطالبوا المحافظه ان ما ينفعش هذا الشاب الصغير اللي دفع ثمن، لابد ان يتم تكريمه وتكريم اسرته. فعلا امبارح محافظ الاسكندريه المهندس ايمن عطيه استدعى اسرته ووالده، يعني نعزيه ونعزي اسرته في هذا الحادث الاليم
1: طبعا.
2: وفعلا كرم هذا البطل الشهيد، شهيد القراءة، شهيد الشهامة، الشاب زياد. ويعني المحافظ قرر إطلاق اسمه على الشاطئ اللي هو غرق فيه واتخذ الإجراءات بإطلاق الاسم بشكل عاجل. حاجة تانية، المحافظ فعلا في هذا اللقاء أعاد تحذيرات اللي بيطلقها المحافظة بأن الناس تحترم اللون الرايات اللي بتم رفعها، وإن لما بيقولوا أن البحر خطر لازم الناس تحترس من ذلك، لأن البحر ملوش كبير زي ما بيقول.
1: بالفعل، يعني كل الشكر لحضرتك على هذه التفاصيل. الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ علي بدر، مراسل الراديو 90-90 في الإسكندرية، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: في النهاية طبعا حابين ان احنا نتقدم بخالص العزاء لأسرة الشهيد البطل زياد رحمه الله، واللي ضحى بحياته علشان يقدر ينقذ 6 من رواد شاطئ البطاش. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وأصدقائه وكل أحبابه والصبر والسلوان. كل الشكر لكل اللي بيقدر يخرج لنا جيل من هؤلاء الأبطال اللي ما فكرش ثانية ولا تردد ان هو يضحى بحياته علشان يقدر ان هو ينقذ في المقابل يعني 6 أرواح تانية. شكرا جزيلا لأهل البطل زياد على هذه التربية الصالحة الجميلة، وندعو الله أن تكون في ميزان حسناته بإذن الله. شكرا جزيلا لكل أم وكل أب قدروا أن هم يساهموا في إخراج هذا الجيل وهذه النماذج المشرفة، على رأسهم طبعا البطل زياد رحمه الله. قبل ما نختم وقتنا مع حضراتكم في متابعتنا الإخبارية، وقبل ما نختم في نشرة 12 فيها العديد من التفاصيل، واللي فيها الجريدة الرسمية نشرت قرار للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد تكليف المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجب بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير ولمدة عام. كمان على الصعيد الديني، وزارة الداخلية تفتح غدا باب قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج ضمن قرعة وزارة الداخلية لموسم الحج الجديد، وده بيكون في جميع مراكز وأقسام الشرطة ومختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وممكن كمان من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للشؤون الإدارية وعلى بوابة وزارة الداخلية. كمان على الصعيد الرياضي، فالنادي الأهلي في الفريق الأول لكرة القدم هيلتقي مع برشلونة يوم 19 أغسطس الجاري على ملعب سبوتيفاي كام نو، وضمن منافسات النسخة 61 من بطولة كأس خوان جامبر. أما في حالة الجو، الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد الغد للأسف استمرار في ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة مع حضراتكم في برنامجكم آخر اليوم، واللي كان من خلال ملفات من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا سيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. تشرفت بوجودي مع حضراتكم، كنت معاكم أنا مازن سامي. غدا بإذن الله حلقة جديدة وتفاصيل جديدة مع زميل آخر، أما دلوقتي خلوني أشكر حضراتكم على طيب المتابعة، ونشوفكم دايما على خير، وتصبحوا على خير، ودمتم مستمعين للراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع حادث التصادم بالإسماعيلية. الرئيس السيسي يوجه بسرعة الوقوف على أسباب الحادث وتوفير الرعاية للمصابين وسرعة صرف التعويضات المناسبة. رئيس الوزراء يوجه بصرف تعويضات من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية. وزارتا التضامن والعمل تقرران صرف 400,000 جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الإسماعيلية، وإعانات للمصابين تبدأ من 30,000 جنيه وتزداد وفقا للحالة والتقارير الطبية. الهلال الأحمر المصري يساند أسر ضحايا حادث تصادم الإسماعيلية في استكمال إجراءات الدفن ويقدم الدعم النفسي والمساعدات اللازمة للمتضررين. وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان عددا من الملفات الإقليمية والدولية المشتركة. مصر تدين اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتلة. لأول مرة في تاريخها شبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمالا بلغت 40,000 ميجاوات. الشركة المتحدة للرياضة تحصل على حقوق النقل الحصري لمواجهة الأهلي ضد برشلونة عبر تطبيق أون سبورت. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

0: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
1: يلا

ما هو أصل العيب مش عيبنا احنا ما فيش حاجة تعيبنا.

شكرا شكرا. فلو هو باع هنعمل ايه؟ هنجيب له ليمون نعناع براحته براحته.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا منفعش هيك يا

يكون شي مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا